0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب

0: قوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
1: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
0: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
2: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
0: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

أهلا وسهلا بمستمعي راديو سمر في كل مكان، معكم أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. في هذه الحلقة هنتعرض إلى أمر مهم جدا بعنوان الحرية لا تعني فوضى بل مسؤولية. جهز كتابك المقدس، جهز النوتة والقلم، وماشيين مع بعض ندخل في التفاصيل. الموضوع ده هيكون مهم ومهم جدا بالنسبة لك، فخليك معانا. الحرية لا تعني فوضى بل مسؤولية، ده عنوان الحلقة بتاعتنا، وحاخد معاه القراية من غلاطية أصحاح 5 عدد 7 لحد ما نوصل لعدد 15. كنتم تسعون حسنا فمن صدكم حتى لا تطاوعوا للحق؟ هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم خميرة صغيرة تخمر العجين كله، ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر، ولكن الذي يزعجكم سيحمل الدينونة أيا من كان. وأما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالخيطان فلماذا أضطهد بعد؟ إذن عثرت الصليب قد بطلت، يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا. فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة، غير أنه لا

عن أنهم يثبتوا في الحرية المسيحية، ووضحنا كيف الثبات في هذه الحرية المسيحية وما يرتبكوا بنيرو عبودية. فبيقول لهم الرسول بولس، أنتوا لما أخذتوا الإيمان ده، الإيمان العامل بالمحبة، كنتوا ماشيين كويسين، يعني كنتوا في نمو، كنتوا ماخدين الحياة بشكل أفضل. منو اللي جاء ويقف قدامكم وبقى لكم زي عثرة من صدقكم حتى لا تطاولوا الحق؟ يعني منو اللي جاء وعطلكم من السعدة؟ كنتم تسعون حسنا، منو جاء وصدكم ووقف في طريقكم، عوقكم، خدت لكم يعني معثرة حتى ما تطاولوا الحق؟ منو اللي وقف ده؟ فبقول لهم انتبهوا، خميرة صغيرة تخمر العجين كله. الخميرة خميرة توضع في العجين وتعمل يعني تخمير للعجين، فتخمر العجين. بالرغم انه اكد لهم انه انا عارفكم انكم ما حتفكروا شيء تاني، يعني بمعنى الكلام اللي انا قلت لكم ما حتغيروا، لكن بس كنوع من التحذير انتبهوا انه اي بداية بسميه هنا خميرة، اي بداية صغيرة ممكن البداية دي تكبر تكبر تكبر ويبقى السيطرة عليها بعدين صعب جدا، لأنه بيكون انتشر. فخميرة صغيرة تخمر العجين كله. انتبهوا من التعليم الخاشي حتى يبوظ حياتكم وحريتكم في المسيح يسوع. أنا واثق فيكم، الرسول بولس بيقول إنكم ما حتغيروا فكركم، لا تفتكرون شيئا آخر، بس أنا عاوز أقول وأأكد لكم تماما إنه اللي بيقوم بيزعجكم، لأنه القاعد يحصل ده ما هو إلا إزعاج، فالذي يزعجكم سيحمل الدينونة أيا من كان مكانته، مركزه، منصبه، حتته. تأكدوا معي تماما إنه الواقف قدامكم عشان يزعجكم ده سيحمل الدينونة أيا من كان، أيا من كان. وبعدين ينتقل رسول بولس يقول لهم تعالوا أنا عاوز أقول لكم كلام. بيتهموني بأنه أنا يعني كأنه أنا مورست فيني الختان وبيتكلم ضد الختان، فأنا عاوز أقول لكم كلام مهم جدا. فبولس في عدد 11 دي كلمة الرسول بولس هو بيقول لهم، أما أنا أيها الإخوة فإن كنت بعد أكرز بالختان، يعني كأنه قاعدين يقولوا لي يعني موضوع الختان يا جماعة الرسول بولس هو مقتنع بها، لكن عاوز يعني يطلعكم انتم منه ما عارفين ليه، لانه الرسول بولس نفسه مختون، فهو موضوع ختان ده يعني هو بيتكلم بها لانه هو مختون. فبولس بيقول لهم طيب اذا كنت انا بكرز بالختان فلماذا اضطهد بعض؟ طيب ليه بتطهدوني لو انا اصلا التهمه دي ان انا بكرز بالختان؟ بس انا دلوقتي قاعد اواجه اضطهاد واضطهاد شرس بسبب الختان، ليه بيضطهدوني؟ إذن تفتكروا عثرة الصليب قد بطلت؟ أبدا، الصليب واقف قدام النازل وقفة شديدة وما قادرين يقتنعوا بعملية الصليب كحل نهائي. يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون أيضا، كلمة صراحة يقطعون أيضا غير واضحة شديد عند كثير من المفسرين، يقطعون من ماذا؟ يعني واحد قال عبارة حلوة، قال يا ريت الناس اللي بيقتنوا بعملية الختان ده يعني يتم الموضوع ويخسوا نفسهم، يعني أصلا الموضوع ده بالنسبة لهم مقلقهم، يخسوا وزن يعني أوزن يمارسوا عملية التكريس بالكامل يخسوا نفسهم، يقطعون أيضا. المهم كثير من الأفكار في كلمة يقطعون أيضا وما قادرين نشغل نفسنا عليها بكثير، لكن لغة بيستخدمها الرسول بولس إنه الذين يقلقونكم ديل يعني ياريت يقدر يعمل أشياء أكثر من هم قاعدين يقولوه. يتحول إلى أمر مهم جدا، فإنكم إذن اللي هو الحرية لا تعني فوضى ولكن مسؤولية، لأن الناس بقاعد يقول الرسول بولس كأنه بيبتعد من موضوع الناموس والشريعة وقوانين الناموس والشريعة حتى يقودكم إلى حياة الفوضى. حياة الفوضى بمعنى أنكم تكونوا بعيدين من الشريعة وبعيدين من الناموس فتعيشوا زي ما أنتوا دايرين. أبدا، بيأكد الرسول بولس هنا وفي الحلقة بتاعتنا أنه الحرية لا تعني فوضى، الحرية تعني مسؤولية. الحرية المسيحية لا تعني فوضى ولكنها تعني

مسؤولية. فإنكم إنما دعيتم للحرية والإخوة، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد بأنه أنا حر. واحد يقول لك أنا حر، أنا حرة، أخاف. هذه الكلمة مرات كثيرة تدل على أنك مستعبد مش حر، لأن الحرية المسيحية تعني مسؤولية، وبهذه المسؤولية أنك تخدم أخوانك بمحبة، أخدموا بعضكم بعضا. فتخيل لما جنس صغير تقول له تديه قوانين أعمل وما تعمل، أعمل وما تعمل، لأنه غير ناضج ولأنه غير مسؤول. ولكن لما يكبر وانت بتدي الحرية فهو يتصرف بناء بهذه الحرية، يتصرف بمسؤولية ونضج كامل في حياته، وده اللي قصده. لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل، تحب قريبك كنفسك. كل الناموس، كل الشريعة موضوعة في العبارة دي، تحب قريبك كنفسك. يعني تخيل أمسكوا الناموس والشريعة المكون من 10 قوانين كلها بتجي في كلمة واحدة، تحب قريبك نفسك، خاصة الستة الأخريات، يعني لا تزني، لا تقتل، لا تسرق. فإذا الناموس كله بتجي في العبارة دي، تحب قريبك نفسك، تحب قريبك نفسك معناته تبتعد من الزنا لأنك تجرح قريبك، من السرقة لأنك بتشيل حق قريبك، من القتل لأنك بتأذي قريبك. فإذا حب قريبك نفسك، أنت تكون كده كملت وطبقت الناموس. فقط حب قريبك نفسك، وما راح تحتاج إلى القوانين، ما راح تحتاج إلى الشريعة، ما راح تحتاج إلى الناموس. فقط لما تطبق هذه الكلمة إنك تحب قريبك كنفسك. فبقول لهم أنتوا تعبانين ليه بالناموس؟ أنتوا عاوزين تطبقوا الناموس في شنو؟ لو عندكم محبة كفاية، كونوا في محبة أنتوا قادرين تعيشوا المحبة وتعيشوا الناموس وتعيشوا الشريعة بشكل كامل. خلونا نسمع الترنيمة بعد هذه الكلمات الرائعة والتعليم الجميل اللي ربنا قاعد يكلمنا بها.

نشكر الرب لأجل هذه الترنيمة الرائعة، شكرا لإلهنا الصالح. في الحلقة بتاعتنا ونحن بنتكلم، وكان موضوع مهم جدا نشير له، إنه يا جماعة الفاهمين غلط على موضوع الحرية في المسيح. الحرية أبدا عمرها ما كانت معناها فوضى، لكن الحرية بتعني مسؤولية، والله رفع درجة الحياة بتاعتنا وأعطانا حياة حرة، أطلقنا أحرار، وقال لنا أنا يعني هطلقكم من حكاية أعمل أو ما تعمل، هطلقكم من حكاية أطلعكم من حكاية حرام أو حلال، حرام أو حلال، أطلع من الحاجة دي، أنت حر في المسيح يسوع. لكن انتبه، الحرية لا تعني فوضى، الحرية تحمل معها مسؤولية، بمعنى أنه أطلقت وسط أمور شريرة، وسط الخطية، ورفضت الخطية بإرادتك الكاملة. أفضل منه أنك ترفض الخطية لأنه في مراقبة عليك، في عيون عليك، في ناس بيعينوا ليك. لما تكون براك لوحدك وتعيش الحرية المزيفة، دي هي الخطورة، دي هي المشكلة. المشكلة والموضوع ربنا عاوز يقودنا للحرية بتاعتنا هي أنه نعيش حياة المسؤولية الكاملة في يسوع المسيح. إذن خذ الحرية في يسوع، خذ المسؤولية كاملة، أرفض الخطية بمحض إرادتك، وعيش حياة تتفق مع مشيئة الله بحرية كاملة في المسيح يسوع. شكرا لأجل وجودكم معنا في هذه الحلقة، ربنا يبارككم فعلا، وتكونوا استمتعتوا واستفدتوا من هذه الحلقة. أترككم في رعاية الرب، إلى نلتقي في الحلقة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتمل في جمال الحياة ونشوف كيف أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا، مبسوطين جدا جدا نكون معاكم الليلة وفي حلقة جديدة ومميزة. وكمان طبعا أكيد يا جماعة كالعادة حابين يعني نشوفكم معانا ونشوف تعليقاتكم ونشوف يعني أخباركم، وتشاركونا برأيكم في الموضوع بتاع الحلقة. وطبعا يعني الشخصية اللي ما بطلع معاها كتير، اللي ما قاعدين تشوفونا دائما مع بعض، اللي ما قاعدين تلخبطوا بياناتنا أصلا، فحابة أصبح عليها. صباح الخير يا ترنيم.
2: صباح النور يا إنجي. يعني أول حاجة مبسوطة جدا جدا جدا جدا بكل زول يعني معانا في الصباح ده، وبحب أصبح عليكم وأقول لكم يا رب صباحكم لذيذ، صباحكم جميل، يعني كده عايزين نستمتع يا جماعة مع بعض في الصباح ده، وعايزين نتونس مع بعض كالعادة، عايزين نعرف أخباركم وكيف قضيتوا الفترة فاتت. وبصراحة يعني واحد مبسوط إنه أصلاً إحنا خلاص يعني بقينا أسرة بجد، يعني كله اثنين بنقعد بنتونس مع بعض، بنحكي عن أخبارنا وبنحكي عن حياتنا الشخصية بيحصل فيها، شنو التحديات، الحياة الحلوة، فبنشارك مع بعض حاجات كتير شيء حاصلة معانا، فدي حاجة حلوة يعني يا جماعة، دي حاجة مشجعة علينا، وأكيد أكيد بتكون مشجعة على كثيرين من الناس اللي بيسمعوا يعني. فصباح خير ويوم جميل علينا، وأتمنى إنه الحلقة دي تكون حلقة سلسة وفيها بنلقى يعني حلول لحياة كثيرة شديد إحنا اللي هنتكلم فيها يعني. لكن في الأول نحب نعرف أخباركم وأحوالكم وكيف قضيتوا الفترات الفاتت، وطبعا برضو بنقول يعني إنه إحنا بنحب نشجعكم تعملوا شير لللايف. ليه؟ عشان إحنا نتونس، دايرين الونسة تكون فيها ناس كتيرة، ودايرين الونسة يكون فيها آراء كتيرة وحياة زي كده، فحنعمل شير لللايف. كيف؟ حنلقى في السهم العامل كده ده مكتوب جنبه شير أو مشاركة تقريبا بالعربي، فبتقوم بتدوسه تمام؟ ممكن ترسل لأصحابك في أبليكيشنز تانية زي واتساب، في ماسنجر، في كده، وممكن تعملوه شير أصلا في صفحتك في الفيسبوك يعني. وممكن برضو الحركة التانية نعمل منشن، فهنعمل منشن كيف؟ هنكتب في حتة بتاعة التعليقات أسامي الناس اللي إحنا عايزينهم، بالأول بنعمل الآت دي، بعد كده بنكتب الاسم، بعد كده الزول بيظهر له إنه يجي يحضر معنا كده يا جماعة. أظن
1: يعني ما قصرنا معاكم، أصله ما قصرنا معاكم، وريناكم زادة تعملوها كيف والكلام ده. وأعتقد بعد كده يا جماعة يعني أوريدي إحنا قاعدين نتكلم مع بعض، بنتونس مع بعض، فيعني هي ونسة، فخلي أكلم أصحابك إنه يجوا ويتونسوا معانا برضو كذا. لكن قبل كل حاجة كالعادة إحنا متعودين إنه نعمل حاجة مهمة جدا أول ما نبتدي الحلقة بتاعتنا، قبل ما نخش الموضوع بنسأل من أحوالنا طبعا. فكذا يا شباب أكتبوا لنا أخباركم شنو، ويعني ورونا الأسبوع الفات كان عامل كيف ودنيتكم كانت ماشية كيف، وإحنا زادنا حنشارككم. حسنا وترنيم، يا ترنيم كذا قولي لنا أسبوعك كان ماشية كيف.
2: أسبوع فات كان أسبوع كويس يعني، بس يعني عايزة أتكلم عن إن أنا تعبانة من يوم مبارح شديد. يعني يوم مبارح كان يوم حلو بس متعب، ونومنا متأخر، ف يعني طبعا يعني أنا معروف إني ما زوي بساهر نهائي، لكن اليوم بساهر فيه ده يا جماعة، بصحة تاني يوم شام الوضع شديد بصراحة، يعني زي الزول بيكون أصلا ما مورنينج بيرسون بصحة شام الوضع، أبكون شام الوضع شديد بالصباح إنه أنا ليه ما نمت الوقت اللي أنا مفروض أنوم فيه، فيعني الجسم داير ينوم في الوقت المتعود فيه، نعمل حاجة عشانه يعني ما عشان يخدمنا في باقي اليوم. بس لكن الأسبوع ككل كده يعني كويس، معقول، في وزنة يعني، في كده وكده يعني، في راحة وفي تعب، لكن يعني في الاثنين فأوكي يعني، ما كان في كارثة يعني. نشكر ربنا يعني أنا في أوقات بتيجي ما بكون في مجال للراحة أصلا. بس أنت أسبوعك كيف؟
1: صدقيني ما متذكرة شديد، بس المتذكرة وإنه كان برضو كويس، ما كان سيء. كان رايق تقريبا. بس يعني كان طبعا في كذا حاجة حاصلة فيه وكذا، يعني عزا كذا، مهم يعني كانت كذا حاجات كذا حاصلة. بس يعني كان برضو يعني معقول، يعني في الـ في الـ في الـ في المعقول منه يعني. لكن طبعا يعني أزول كان مرهق أصلا امبارح، ويعني من قبلها أصلا كان مرهق، فلما جاي يوم امبارح فزول يعني كملوا كله، كمل كل هناي. لكن صراحة كان برضو يوم جميل جدا، يعني حاجة بتصبرك إنه كان يوم حلو شديد، فدي الحاجة بتصبر الواحد إنه كده يعني. فبس المهم، فكده الناس برضو تكتب لنا يا جماعة الحاصل معاه شنو، أسبوع كان ماشي كيف، إحنا حاسة شاركناكم أسبوعنا كان عامل كيف، فكده اكتبوا لنا أنتوا برضو يعني أسبوعكم كان كيف. وأوريدي في ناس، أوكي في ناس أوريدي كتبوا لنا. طيب مجاهد بيقول good morning. good morning يا مجاهد يا أخي، منورنا جدا، مبسوطين بك شديد شديد شديد، وكذا طمنا عن أخبارك وأحوالك، إن شاء الله أمورك طيبة، ورينا حاصل معك شنو، إن شاء الله دنيتك يعني لذيذة. سمر is watching. أوكي أوكي already كاتبة تحت. طيب يا سمر حنقرأ رسالتك. طيب محمد بيقول أهلنا وحبايبنا وقرايبنا، حبابكم لعلكم طيبين. حبابك يا محمد يا أخي، مبسوطين بك جدا ومنورنا. محمود سوري
2: أي.
1: أوكي يعني مبسوطين بك جدا يا محمود، ومنورنا جدا جدا جدا. طبعا يعني يا محمود، احنا الواحد اللي بيخش لنا هنا ده بيشاركنا باخباره وبيشاركنا باحواله، وكمان بيشاركنا برايه في موضوع الحلقه، فاصله من فكك نهائي لازم تشاركنا برايك وتقول لنا تحاصل معاك شنو، وتقول لنا اسبوعك كان ماشي كيف، كل الحاجات دي. اوكي في روف حسن بيقول صباح الخير عليكم انجي وترنيم، مبسوط اشوفكم بعد فتره مع بعض، وربنا يبارك حياتكم، وخلونا نبدا الحلقه. صدقني يا روف يا اخي، يعني حنخش لك الحلقه طوالي، لكن شنو بس دايرين نطمن على الناس، نعرف اخباركم شنو، احوالكم وكذا وبتاع، وبعد كده نخش لك الحلقه طوالي يا روف.
2: يا روف غيرت بعد رسالتك دي، لازم تكمل اللايف للنهايه، ما عندك اي عذر. شفت مش قلت اخش في موضوع حلقه، حنخش في موضوع حلقه
1: وتشاركني برايك.
2: نعم لازم
1: ضروري شديد. أوكي سمر بتقول صباح الجمال على أحلى ابتسامات، وأكثر الناس بتفتح النفس من الصباح، يا رب يكون صباحكم حلو ورايق. يا صدي أنت الرايقة وانت السمحة كلها يا سمر. يا أخي صدقني يا أخي، يعني كل الشوق صراحة، والكرسي ده مشتاق لك، يعني في كرسي من هنا ده مشتاق لك شديد
2: جدا،
1: يعني عاوزك تيجي هنا في المكان ده. طبعا يا جماعه اكيد يعني اخوتنا سمر انتوا بتكونوا عرفتوها، ما اللي هي ست الحلقه ست الراديو، لكن شنو يعني جات اكثر من مره صديقتنا سمر. طبعا في حلقه في بودكاست برا الويف هي قاعده فيها يعني استاذه سمر، لانه هي استاذه فعلا طبعا،
2: استاذه ودكتوره
1: ودكتوره. نعم. الاثنين مع بعض. يعني تخيلوا زولا دي دكتوره واستاذه الاثنين مع بعض، يعني ما شاء الله. المهم فحده مش تلقوا حلقه في البودكاست بتاع برا الويف، خشوا هناك وحتلقوا سمر موجودة. وكمان أخونا بشوي بيقول صباح الخير خريستوس أنستي، صباح النور عليك يا بشوي، كل سنة أنت طيب والمسيح قام. طبعا يا بشوي كده كده تبت توصى، أنت كده كده معانا طبعا، وحتشاركنا أكيد برأيك في موضوع حلقة الليلة، فإحنا منتظرين كومنتك. طيب ممكن تقري كومنت صلاح؟
2: طيب أخونا صلاح بيقول صباح الخير عليكم، كيفكم الاثنين الحلوين، زمن طويل واحد ظهر معاكم، اشتقنا نسمع صوت الراديو، بتمناكم طيبين. شكرا كثير يا صلاح، حقيقي يعني احنا الاسبوع فات طلعنا مع بعض بعد غياب، فما قدر اتذكر اذا كنت انت معانا ولا لا، لكن يعني اتوفقنا وطلعنا الاسبوع ده برضو مع بعض، واتمنى انه يعني الدنيا تكون يعني مظبطه كده ونقدر نطلع دائما مع بعض. كمان يا صلاح نحب نعرف جدا جدا اخبارك شنو، كيف عامل، كيف الدنيا ماشيه معاك، وشاركنا يا صلاح كمان في موضوع الحلقه، يعني برضو عايزينك تكون بتكمل معانا. روميا بتقول صباح الخير انجي وترنيم، مبسوطه اشوفكم. احنا مبسوطين جدا جدا جدا يا روميا انك تكوني معانا، واسمك جميل ومميز. طبعا ما حنسى يعني الاسم ده، فيعني مبسوطة بيكي جدا جدا، ونتمنى انك تكملي معانا حلقة للآخر. عسولة حنين بتقول صباح المحبة والمودة يا حلوين، صباح النور عليك يا عسولة، مبسوطين بك جدا جدا جدا يا رب صباحك ملان بالحياة الجميلة. يعني صدام بيقول صباح الفل والياسمين عليكم، صباح النور عليك يا صدام، مبسوطين بك جدا يا رب صباحك رايق وجميل، ويعني نتمنى أنك تتكمل معنا برضو يا صدام. روف حسن بيقول أكيد أحبائي بس أعمل شاي وأجيب باقي البسكويت وأكمل معاكم الآخر. إحنا ذاتنا شفت ده شاي صاحي عندك؟ أوكي ده شاي، إحنا ذاتنا قاعدين بنشرب في الشاي وبتونس معاكم عشان نوريكم إن إحنا جماعة يعني مصحصحين ورايقين ومتحمسين وجاهزين يعني نتكلم كثير ونسمعكم ويعني نعيش البهجة مع بعض. أدينك بيقول صباح النور، أو بتقول صباح النور، صباح النور عليك يا غالية، مبسوطين بك جدا ونتمنى أنك أنت كمان تكوني بخير، ويعني نتمناك كمان تكوني معنا للآخر. بشوي بيرجع وبيقول محتاجين يوم يكون في نقاش حول قبول الآخر بعد إذنكم. طوال يا بشوي طوال يعني يوم حنعمل حلقة نتكلم فيها عن الموضوع ده، وكمان إحنا بنشجعك يا بشوي ترسل لنا، حتى ممكن ترسل لنا في الخاص تقول لنا مثلا النقاط اللي أنت يعني مشغول بها نفسك تسمعها أو نفسك يعني نحن نكون بنشارك فيها. ممكن تعمل كده عشان يعني نطلع حياة لذيذة يعني. إخلاص آدم بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بتقول الثنائي المميز كيف حالكم وصباح الخير عليكم، متشوقة كثير لحلقة اليوم.
3: يا سلام يا
2: شكرا إخلاص. يا إخلاص لتحياتك الجميلة، وإحنا كمان متحمسين جدا جدا إنكم بتونس وانت تكوني بتحضري معانا كده. طيب احنا بما انه احنا اوريدي متشوقين يعني للحلقه يا شباب كده، قولنا العنوان ده حسسكم بشو يعني. احنا حاولنا يعني نتكلم عن حاجه يعني احنا حاسين بها شديد، واكيد جزء كبير منكم برضو حيكون حاسس بها اذا حسي او حس بها قبل كده او لسه يعني هيحس بها. فالفطر الفطور
3: التعب يا ترنيم، التعب عموما هو مبدئيا كده، ما اعرف اذا كان الناس قادره تسمع صوتي متغير شويه ولا لا، بس يعني هو صوتي اوريدي بيعبر عن الحاجه دي،
2: عن الفطور
3: عن الفطور عموما. الحاجه بس اللي دايما يعني احنا بنسمعها دايما انه الشباب طاقه وحيويه ونشاط وما بعرف لك شنو، فلما يكون في شاب يعني فتران ف يعني مثلا زي طبعا يا جماعه اخوتنا رشيده دايما بتجي بتقول المكتبة الطاقة الإيجابية، هي بتخش انتوا ما فاهمين بتخش كيف، هي بتخش مكتبة الطاقة الإيجابية واحنا بنكون قاعدين في الكمبيوترات عاملين كده وحالتنا بتكون صعبة حرفيا. هي الطاقة الإيجابية ذاتها يعني، ف يعني حقيقي يعني أستاذة رشيدة دائما بتجينا بالطاقة الإيجابية، وفاكرين احنا حنكون عندنا الطاقة قدر الطاقة بتاعتها بالضبط، بس بتلقى انه يعني ما في اي طاقة إيجابية حاصلة، بس يعني برضو بتشجعنا للأمانة وبتدينا كده حماس وباور والكلام ده وكده. لكن طبعا يعني ده ما بينفي برضو إنه إحنا كشباب عندنا حماس وعندنا كل الحاجات دي، لكن في عوامل كثيرة بتخلينا برضو نفتر، وبحس إنه إحنا قاعدين نفتر أبدر أو أسرع من الناس الكبار. دائما دي الحياة بسمعها من أمي، أنتوا قاعدين تفتروا سريع ما بعرف لك شنو بتاع، فحس إنه طيب يا جماعة أنتوا يعني يعني أنتوا كان عندكم طاقة 24 ساعة يعني، ولا هو الحصل شنو، ولا هو في شنو، ولا المشكله
2: كتير.
3: وين
2: حصل كثير يا بنتي
3: يعني احنا ما لنا
2: الحصل شنو بالضبط، ما عارف يا اخي نزل يعني قاعدين يحسسونا بالذنب بعض المرات في حين انه
3: بيحيي
2: يعني
3: ضميري
2: يعني بحس انه يعني يا ربي فعلا معقوله يعني حاجه غلط فينا يعني المفروض نشوف الموضوع ده. لكن حقيقه يا جماعه المفروض نشوف الموضوع يعني جد المفروض نشوف كده احنا الحصل علينا شنو. يعني احنا مع فكره انه او اكيد بنؤمن انه الجسد بيتعب بيتعب، شفت ده التعب ذات تخلص الكلام
3: بيتعب مع بيتعب
2: بيتعب وبيتعب ميكس كلمه ثالثه جميله. المهم فالجسد بيتعب وبيضعف برضه، نفس الشيء النفسيه ويعني المزاج والحاجات دي برضه متغيره يعني. فاحنا مصدقين ودي حاجه عادي جدا نورمال ان هي تكون بتحصل، لكن عايزين نتكلم في الحاجه اللي هي ممكن تكون ما نورمال شديد يعني او حاجه تحصل كتير. يعني واضح انه فلان ده يعني مجهد، واضح انه الزول ده خلاص تعبان واموره جايطه، بقى ما عنده شغف، بقى ما عنده طاقة كده يعني يتحرك ويفكر حتى في الأمور البسيطة الشديد، يعني حتى في الأكتيفيتيز اللي هي بسيطة يعني بديهية، يعني كنت بتقوم الصباح تمشي تشوف مشاويرك ترجع، يعني ما عملت حاجة خطيرة يعني. فبرضو بيكون في تعب، برضو بيكون في زهج، برضو بيكون ما في شغف، ما في حاجة من جواك بتحركك فعلا بطاقة حلوة يعني كنت تقوم تعمل حاجة دي. فأنا أعتقد يا إنجي إنه الاختلاف بتاع الزمن اللي عايشين فيه زمان أهلنا وهسي ده بيلعب دور كبير شديد في الحتة دي. يعني قبالك أو مبارح تقريبا كنت بحضر في فيديو إنه يعني فيديو في السوشيال ميديا، ففيديو فريندلي لكن بيوصل رسالة حلوة، يعني إنه جايبين زي شاب كده سايق عربيته ومفروض يمشي يقابل جده عشان يمشوا يصطادوا مع بعض، فالشاب اتأخر على جده قريبة نص ساعة ولا 40 دقيقة، فهو مصور جده من بعيد إنه جده ده قاعد منتظره عادي في الشارع، ما ماسك تلفون وما زهجان ورايق يعني بس واقف كده عادي. فقال إنه شوفوا الزول ده، يعني أتحداكم لو في واحد من الشباب بيقدر يقعد نص ساعة كاملة أو 40 دقيقة، يعني حاجة زي كده، يعني هو ما يعتبر زمن كبير شديد بس برضو إحنا ما بنقدر نقعد من غير تلفون. فقال إنه بتحداكم لو إحنا مثلا ممكن يعني واحد فيكم يقدر يعمل حاجة دي، معظمنا بحس إنه ما قادر، لكن الزمان عادي يعني ما في الأديكتيف يعني الروتين اللي بيكون فيه إدمان شوية، مثلا لازم تكون ماسك التلفون 24 ساعة، لازم تكون في حاجة بتحضرها، لازم يعني مخك لازم يكون بيشوف حاجة، ما ينفع يكون في حالة صمت ويروق وبس يكون قاعد سايق من غير ما
3: يفكر بدون ما يكون في يعني حاجة مباشرة قاعد يشوفها بتصير تفكيره. يعني ناس زمان بحس انه كمان تفكيرهم من نفسه بيطلع افكار، يعني هو من ذاته لانه هو ما بيشوف حاجات كثيره
2: بالزبط.
3: يعني احنا مثلا لا معرضين نشوف حاجات كثيره شديد خلال اليوم، اذا كان في الشارع او اذا كان يعني حتى في البيت في التلفون، فانت معرض تشوف حاجات كثيره شديد، فمخك بيستسهل التفكير لانه دخل له حاجه فاوتوماتيك فكر فيها.
2: لكن زمان بيتعب لو يعني بيتعب لو قاعد من غير الحاجات دي، يعني تحس نفسك زهشتي تعبتي ما قادره دش الملل انا فيه ده، حاسه نفسي ما منتجه. ليه؟ لانه احنا في حاله الاستعجال او عايزه كل حاجه تكون قاعده قدامي، ما ينفع تقولي اقعد نص ساعه كده. يا اخي تخيلتي منتظره زول، انا لو انتظرت زول حرفيا بس 10 دقائق بحسبها زمن، يعني فهماني
3: بزعل عديد،
2: بزعل يعني كيف انا حنتظرك كتير كده يعني لمتين. فخلي زول منتظر زول ورايق وما عنده حاجه في يدين وبيعملها، يعني ما عنده يعني بس قاعد، فطول البال دي غايته بس ربنا يدينا لها.
3: فعلا صراحه هو للامانه بحس انه بجد يعني دي الحاجه اللي هي بتخلي انه الواحد يحس نفسه انه هو تعبان بسرعه. لانه انت وانس انك حسيت، يعني ما هي فكره جات في البال يعني، وبجد أنا ما كنت بصدق في إنه التفكير ممكن يكون هو عنده تأثير للدرجة دي، إلا لما شفت نتيجة التفكير. يعني أفكار كثيرة مثلا كانت نتيجتها شنو؟ يعني إذا كان بيقولك مثلا ودي التجارب اللي اتعملت كثير جدا، اللي هو مثلا يقولوا لزول والحاجة دي حصلت قبل كده، اللي هو مثلا يقفلوا شخص في مكان ويقولوا يا أخي الأكسجين حينقطع بالمكان ده بعد 3 دقائق، تمام؟ فهو بعد 3 دقائق ما في أكسجين طبعا انقطع، لكن عشان هو خلاص دخلت له الفكرة دي في راسه، فهو ابتدى يتخنق ويحس نفسه انه هو ما في أكسجين وما قادر يتنفس لدرجة انه هو مات فعلا. ففي حين انه هو ما في أي أكسجين انقطع، ما في أي حاجة حصلت، لكن أوتوماتيك هو بعد 3 دقائق حس نفسه انه هو ابتدى يتخنق وما في يعني ما قادر يتنفس. فده لانه لدرجة يعني يعني تأثير التفكير أو تأثير المخ علينا إحنا على يعني على جسدنا وعلى جسمنا وعلى كل الحاجات دي، فعنده تأثير كبير. فلما أنا أدخل في مخي حاجات يعني شنو بسموها شنو يعني ممكن أقول بسهولة، ما بخلي حتى إن هو مخي من نفسه يكون بينتج بصورة سليمة. يعني دائما لما بدخله بس input input input input، وانا ما قاعد الاحظ انه مع السرعه طبعا ما قاعد الاحظ انه كميه الانبوت اللي قاعد يخش ممكن يكون تاثيره كيف على تفكيري، ممكن يكون تاثيره كيف على مخي، على حاجات كثيره. يعني في حاجات انا ممكن بس بحضرها بتعب، يعني مجرد ان انا حضرتها في حين وهي ممكن تكون ما حي حاصلة معي أصلا.
2: حركت يعني كل المشاعر جواك. بالضبط. استنزاف يعني مبالغ فيه.
3: مبالغ فيه يعني إذا كان مسلسلات أفلام متعودين إن إحنا نحضرها برضو يعني إحنا حاجات اتعودنا إن إحنا نحضرها ومثلا قصص ناس متابعينا يعني في ناس بتتابع قصص ناس أو حياة ناس فلما تشوف مثلا زول عمل كده في يومه ممكن أنت ترهق له أو مثلا زول اتعرض للحالة الفلانية دي أنت يعني
2: تاخذ الموضوع كان تاخذ
3: الموضوع كان حصل لك فاحنا بقينا في العصر ده اللي هو انه احنا بناخذ حاجات كثيره جدا في حياتنا وبنتاثر بها ومرتبطين بحاجات هي ما في واقعنا هي ما ما ما اراوند مي يعني ما ما ما بدو هي في الواقع موجوده بس
2: ما في واقعك انت
3: ما في
2: كشخص.
3: واقعي انا كشخص او ما في حياتي انا كشخص فدي كلها حاجات يعني انبوت بخش لمخنا واحنا ما مدركين ليه ومدى الانبوت ده ممكن يكون عنده تاثير يعني مرهق جدا ومهلك كمان يعني ما بس مجرد إن هو مرهق لكن بيهلكك بيخليك كده ده
2: ما قادر تعمل أي حاجة وما قادر تنتج وما قادر تفكر أفكارك الشخصية حتى يعني وفي نفس الوقت يعني ما قادر تكون مفيد أنت شايف الناس دي كلها مفيدة يعني أنا قادر أحضر أفلام ومسلسلات سوشيال ميديا وبسمع وبشوف حاجات كثيرة شديد لكن أنا شخصيا وين من القصة دي كلها أنا ما أعرف أنا أصلا يعني قاعد أقدم شنو أصلا للناس البسيطين الجنبي المعاي ما إلا للعالم كله أو للمجتمع كله أو لعدد معين من الفولوورز أو كذا لكن أنا قاعدة أعمل شنو يعني بجد كذا حاجة طالعة مني أنا وبجد يعني يا شباب أنا متأكدة في تعليق كثيرة شديد هسي حنكون بنقراها لكن يعني بنشجعكم إنه بجد تعالوا نفكر مع بعض إحنا شنو اللي بيفترنا شنو اللي بتعبنا وبنشجعكم يعني كل واحد ممكن يكتب الحاجة دي يعني باختباره هو الشخصي يعني ما بالضرورة نتكلم عن الشباب على قدر ما نتكلم عن نفسنا عن إحنا ذاتنا إحنا يا تنوع إحنا بنتعب من شنو أنا بتعب من شنو أنا لاحظت إنه أنا يعني بستهلك في طاقتي في حاجة مثلا 1 2 3 فنكون بنكتبها ونشاركها مع بعض والحاجة دي هي يعني لما نشارك حاجة شخصية دي هي اللي بتوصل دي حاجة اللي هي بتلمس قلوب تانية كثيرة فممكن نشوف تعليقات أيوة
3: أوكي زول فلاجة بيقول مرحبا سلام مرحب بك يا زول فلاجة أوكي مبسوط بك جدا جدا جدا ويعني منورنا جدا كده شاركنا برأيك في موضوع الحلقة إحنا خلاص دخلنا الحلقة طوالي فكده شاركنا برأيك وإحنا منتظرين يعني رأيك في الموضوع أوكي حميتي آدم زولنا شديد يا أخي العريس طبعا
2: أيوة
3: أنت حتكون كده عريس لفترة طويلة جدا حنكون بيقول لك اللقب ده صباح النور والسرور من قاهرة المعز يا جميلات راديو حقنا يا سلام يا أخي يا آدم صراحة مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا يعني عشان شاف رسالتك عموما
2: حبيت راديو حقنا دي
3: راديو يعني حقنا ده
2: جميلة صراحة
3: صراحة يا آدم طبعا أنت كده كده ما بتتوسط طبعا أنت ما زولنا يعني أنت الراديو حقك فيعني شاركنا برأيك ومنتظرينك و احنا متوقعين منك اصلا رساله طويله عريضه كده بتعبر لنا فيها عن وجهه نظرك يعني اخلاص فضل الله بتقول صباحكم خير وعافيه وستر وسلام يا رب العالمين مبسوطين بك جدا يا اخلاص وصباح النور عليكي شاركينا برايك كمان في موضوع حلقه الليله بنتكلم عن الفطور والحاجه ممكن تكون تستنزفنا هي شنو فكده ورينا رايك في الموضوع خالتو نجلة بتقول لنا صباح الخير عليكم يا مبدعات صباح النور عليك يا خالتو نجلة يا أخي ما تقولي حياة
2: صباح النور يا ماما يا أخي نورتينا وأبهجتينا برسالتك الجميلة وكمان اكتبي لنا رأيك يا ماما في الموضوع بتاع حلقة يعني منتظرينك ما تمشي بعيدة
3: أي نهائي أوكي في زول فلاجة بيقول I say good morning good morning يا زولنا يا أخي صراحة يعني منورنا جدا ومبسوطين بك جدا أنا ما أعرف هل قبل كده زول فلاجة كان معانا لأنه أنا أول مرة
2: أنا ذاتي أول أقرأ مرة الاسم. أقرأ الاسم
3: لو إيتا لأول مرة تكون معانا قول لنا أنا أول مرة عشان إحنا نرحب بك ترحيب خاص إحنا كده كده ممكن نرحب به عامة يعني صح؟
2: هاي نرحب
3: نرحب بك
2: بكل زول جديد يا جماعة
3: بالضبط كده وأي زول عموما يا جماعة لأول مرة يخش لنا يقول لنا أنا أول مرة أخش عموما عشان نعمل معاك الواجب يعني عندنا واجب كيف نعمل أنا
2: بجد
3: أوكي في فارس يا ترنيم
2: فارس محمود بيقول برنامج جميل هل المجتمع السوداني بيتقبل تحرر المرأة
3: أوكي. واو
2: سؤال جميل جدا يا فارس ويعني
3: سؤال جميل صراحة
2: يعني صراحة داير له حلقة يعني احنا الليله كده طلعنا بموضوعين بشوي وفارس اقترحوا لنا موضوعين حلوين شديد. فيا فارس احنا الليله بنتكلم عن الفتور اللي بيحصل عموما, فرايك شو تشاركنا في الموضوع ده بوجهه نظرك؟ اكيد حيكون عندك راي يا فارس. وموضوع التحرر بتاع المراه وهل احنا بنتقبله ام لا نتقبله, الموضوع كبير ده داير له تجهيز داير له يعني
3: قاعده
2: كده لذيذه, واكيد انتم حتكونوا كمان بتشاركونا فيه. عبد الرازق بيقول لنا صباح الخير, اضيئوا بالحب قلوبكم ان القلوب حين تحب تضيء. شكرا كثير يا عبد الرازق, مبسوطين بك جدا وحابين انك انت كمان تكتب لنا رايك في موضوع الحلقه وتشاركنا يعني باخبارك وتحكي لنا عن امورك الحاصله معك عموما. يعني صانع الاحلام بيقول لنا صباح الخير عليكم, صباح النور عليك يا صانع الاحلام, يعني اتمنى انك انت طيب وامورك ظابطه. اخلاص ادم بتقول الفتور في نظري نوعين, فتور جسدي وفتور نفسي اي عاطفي. صراحه يا اخلاص احنا متفقين معاك جدا, يعني احنا دايرين نتكلم فيهم كلهم الليله, يعني النفسي كنتي تتكلمي فيه وانت حاسه انك انت مشغوله انك انت تتكلمي فيه وتتكلمي فيه طوالي. وانا اعتقد يا اخلاص كمان يعني هم الاثنين بيشتغلوا مع بعض, يعني الجسد لو تعبان النفسي حتكون تعبانه والعكس صحيح, فيعني اي واحد فيهم بيأثر على الثاني. فكده انت اكتبي لنا عن رايك في الحته دي وباستفاضه, يعني اخذ راحتك شديده, احنا حنقرا كل التعليقات. مصطفى عبد الله بيقول صباح الخير انجي وترنيم, نتمنى لكم يوم مليء بالراحة والبركة. بخصوص موضوع الحلقة بعنوان فتران مالك, حابة أوضح أن الفكرة تدور حول حالة التردد أو الحيرة الممكن بمر فيها الإنسان لما يكون ما عارف يختار أو يحدد موقفه. أحيانا بنكون بين خيارين أو أكثر, وكل واحد فيهم له تأثير مختلف على حياتنا, وهنا بيظهر الفتران أو الشعور
3: بعدم الاستقرار. أوكي,
2: حبيت الربطة شديد يا مصطفى شديد. يعني أنت عندك نظرة بعيدة شديد في الموضوع وحاسة أنه إحنا ممكن نجيب فيها
3: هنا. هو بصراحة يعني نقطة حلوة شديد, لأنه بصورة أكيدة يعني الفتر له علاقة بفقدان الرؤية. لما أنا أكون فتران والفترة طبعا احنا بنتكلم في الفتور طبعا برضو انواع, يعني في الفترة اللي هو طبيعي انه انا حاسس نفسي انا بس محتاج لبريك, حاسس نفسي انا محتاج اخذ راحة كده افصل شوية وارجع تاني, وطبعا دي ما بتكون فترتها طويلة, يعني ما بتكون مدة طويلة جدا, مثلا نقول عليها يعني بتاخد حيز كبير من زمني, وبتاخد حتى حيز برضو من الروتين بتاعي اللي هو شغلي على حياتي الاجتماعية على غيره.
2: غير كده ما بتأثر على أهدافي. يعني أنا تعبانة عادي بس هرجع أكمل, يعني مقتنعة بالحياة أنا بعملها أصلا.
3: بالضبط كده. لكن للأسف الفتور اللي هو بياخد زمن طويل بياخد حيز من حياتي عموما, ما بس مجرد إن هو أنا بشحن طاقة وبرجع, لا اللي هو بياخد حيز من زمني ومن وقتي, ده له علاقة كبيرة جدا بأنه أنا فقدت الرؤية بتاعتي, أنا فقدت التوجه بتاعي. لأنه لما أنا أكون ما عارف أنا ماشي لوين, أو ما عارف أنا برضو متوجه لهذا الاتجاه, وحاجة اللي هي فعلا بتخليني أصحى كل يوم أقدر أتحرك لها وأقدر أمشي اتجاهها, في الوقت ذاك بحس نفسي أنه أنا قاعد أفتر, بحس نفسي أنه أنا خلاص ما قادرة أكمل, ما قادرة أواصل, لأنه أنا ما عارف أنا واصلة لوين أصلا, أنا بس ماشي مع الماشين, أو حاسة أنه أنا سايقيني عموما وضغطين علي, فبحس إنه أنا مضغوط علي, أنا يعني سايقيني, أنا بقولي أعمل أسوي أفعل يعني المتطلبات اتجاهي كثيرة, فحاسة نفسي مضغوط, حاسة نفسي تعبان, فوقفت خليت كل حاجة وخلاص أنا بقدر أقف, أنا حاسة أنا ما قادر أعمل حاجة. فهي لها علاقة كبيرة جدا ومباشرة جدا بأنه أنا أكون فقدت الرؤية والتوجه بتاعي عموما. ففعلا الحتة بتاعت أنه القالة مصطفى اللي هي أنه بتخليك تكون متردد, يعني أنت ما عارف أنا ليه أصلا بعمل ده, أنا ليه بسوي كده, هل الحاجة دي هي بتصوب أصلا في الهدف بتاعي في التوجه بتاعي ولا لأ. فدي كلها حاجات,
2: هل أنا برضو فاقد الشغف في الحاجة دي ولا أنا بس فتران؟ يعني لأنه لازم برضو، وعلى فكرة عشان نفرق بينهم الاثنين صعب شديد، لأنك أنت لما تكون في حياة الفتر دي
3: صح.
2: في حاجات كثيرة شديد بتحس إنه دي ما عايزة في حياتك anymore، خلاص أنا ما عايز، يعني لا عايز أكمل في بكمل فيه وده بعمل فيه، ولا عايز أي شيء، أنا عايز خلاص أسيب كل حاجة وأمشي في جزيرة بعيدة، زي ما بعض مرات بنقول أقدر أمشي جزيرة بعيدة، ما داير زوي يسأل مني، ما داير أعرف أي حاجة، عايز أبتدي حياتي من الصفر. دي كلها عشان شنو؟ عشان أنا فترة طويلة شديد كنت مضغوط، والضغوطات دي يعني على فكرة ما بس اللي هي بشتغل كتير بقرأ كتير، لا في ضغوطات أكبر من كده، في ضغوطات يعني بتجي بسبب إنه أنا ضغطوني، زي ما كنت بتقولي إن أنا أعمل حاجة أنا ما كنت عايز أعملها وبعملها لي فترة طويلة شديد. أنا ما كان عندي الخيار، زي ما هو برضو مصطفى بيقول أنا ما عندي الأوبشن ده، أنا مجبورة، أنا لازم أسوي، أنا لازم أفعل لفترة طويلة شديد. فأنا وصلت لمرحلة burn out، خلاص أنا ما قادرة أكمل في أي شيء، أنا عايزة أسيب كل حاجة وكل زول وأكسر الحنك وأمشي حتة بعيدة شديد. ففي للأسف أوقات بنوصل للحتة دي وبتفقدك حياة كثيرة شديد، بتفقدك الحلم اللي أنت كنت أصلا ماشي في طريقه، يعني أو الأهداف اللي كنت أنت راسمها لنفسك، الخطة أنت كنت عاملة. يعني الموضوع بجد بيكبر لو احنا ما خدنا بالنا، عشان كده احنا بنقول انت فتران مالك عشان تعرف المشكلة وتبتدي طوالي تتحرك، يعني تتحرك انك انت تكون تبتدي تعرف الحل ممكن يكون شنو، الحاجة دي ممكن احلها كيف، ممكن يعني استبعدها كيف، ممكن ما دخل نفسي في نفس الورطة، انا بينفع معايا اسلوب بتاع الحياة عموما، يعني انا ممكن اكون انا بينفع معاي اسلوب روتيني very simple وده بقدر أعيش به، وفي زول تاني لا يعني بيحب الضغطة، بيحب بيلقى نفسه في الحتات دي، بيلقى نفسه لما يكون بيعمل في كم حاجة. فهي الشخصيات بتختلف، عشان كده كل واحد فينا مهم جدا جدا يا جماعة يديها قاعدة كده، يديها صنة زي ما بيقولوا، ويركز كده في حياة كده معينة في حياته.
3: أدينج بتقول كلام حلو شديد، قالت الفطور الروحي بيأثر بالروتين اللي حوالينك،
2: بيتأثر
3: أوكي بالروتين اللي حوالينك. أوكي حبيت جدا يا أدينج النقطة بتاعتك، وللأمانة كمان بحس إنه يعني هما الاثنين بيأثروا على بعض. يعني الروتين بتاعي ممكن يأثر على علاقتي بربنا وعلى قعدتي قصاد ربنا وأقرأ الكتاب المقدس والكلام ده كله، ممكن يكون بيأثر، ويكون كمان ممكن إنه أنا عندي مشكلة هنا فيتأثر على حياتي التانية. فهما الاثنين بيأثروا على بعض. يعني لو أنا ما ركزت كويس شديد إنه فعلا أكون بحافظ على كل حاجة بصورة بحيث إنه ما أهمله، يعني ما أهمل أي جانب من الجوانب، فحيكون أكيد في تأثير، يعني ده حيكون بيأثر على ده وده حيكون بيأثر على ده. فشكرا كثير لرسالتك يا أدينج. إخلاص فضل الله بتقول وين مقركم؟ يا إخلاص شكرا كثير جدا لرسالتك.

0: وبرضه هي جديدة، هي ممكن تكون أثرت علينا وخلتنا إنه إحنا نكون بنفتر بسرعة، إنه إحنا نكون بنفقد الشغف بتاعنا بسرعة، وحاجات بتخلينا إنه إحنا نقدر ما نقدر نكمل حياتنا أو الروتين بتاعنا بصورة عملية وبصورة يعني منتجة أكتر. وده طبعا من توابعه إنه أنا بكون أنا شخصية ما راضي عن نفسي، من توابعه إنه أنا بكون أنا شخصية حاسة نفسي إنه أنا ما مني فايدة أو حاسي أنه أنا فاقد المعنى من حياتي. فعندها متتبعات كثيرة جدا، فإحنا منتظرين برضو رأيك تشاركنا شنو هي الحاجات اللي ممكن تكون بتخلينا أنه إحنا نحس نفسنا فاقدين للشغف أو تعبانين أو مرهقين أو مستنزفين عموما. أوكي، إخلاص عملت حاجة جميلة جدا، منشنة عمر عبد العزيز. صراحة يعني إحنا عمر عبد العزيز تقريبا اسم، وعثمان
1: تقريبا اثنين، ايوه
0: سيد احمد تقريبا اسم مختلف. اوكي، صراحه احنا يعني مبسوطين جدا انك انت عملت الخطوه دي ومنشنت ناس، واحنا منتظرين عمر وعثمان كمان يشاركونا بارائهم ووجه نظرهم في موضوع حلقه الليله. اوكي، في رماز بتقول صباح الامل، انا بالنسبه لي انه الاسبوع الفات كان احلى اسبوع لانه نهايه شهر والواحد صرف المرتب بتاعه، وده احلى شيء حلو حصل لي في الاسبوع الفات. يعني صديقي يا ريما الصراحه هي حاجه جميله،
1: يا زوري جميله شديد
0: يا اخي، ما اسمها ضحكات، فاهمه؟ اسمها ضحكات ذاتها، يعني لو دي فتره ذاتك بتكون نشيطه كده. فلا بجد يعني حاجه ولا اروع صراحه، ومبروك عليك كده. وبس شنو يعني
1: تصرفين يعني في الحياة الضابطة يعني إن شاء الله، ودائما كده مجتهدة وتشتغلي وتطلع مرتب وتستمتع به وتمتع به والناس ذاته يعني.
0: لكن طبعا في سؤال يعني برضو حابة إنه مع الفتور برضو حابة نسأل سؤال كده جانبي يا جماعة، جد منو المرتب بيقعد معه؟ يعني ده سؤال كده عام يعني عموما
1: قاعد معه كويس
0: كده بيقعد معه لغاية آخر الشهر كده مثلا،
1: فكده نبقى 3 أسابيع يعني آخر الشهر دي.
0: لا لا آخر الشهر ما ده التحدي يا ترنيم، احنا كان لقينا زول اللي بيخلي المرتب يقعد معه
1: نصفق له عشيب عنده شوية
0: نصفق له، بس نصفق له ما حنقدر نعمل حياة، ما هو برضو يعني فاهمة يعني ده لا دي الجائزة نفسها يعني. أيوة. هو الجائزة انه القروش قعدت معه، فاهمة؟ ففي جائزة احسن من كده
1: على فكرة. ممكن مرة نتكلم في موضوع يعني يلا ارتجال يلا هسي اللي هو يعني كيف ممكن نظبط عموما موضوع المصاريف دي، لأنه ده موضوع صعب بمناسبة.
0: لا صعب شيء
1: يعني كيف
0: صعب.
1: تقسم القروش، كيف تصرفها في يعني تكون زود بتخطط بطريقة سليمة، أعتقد دي حاجة حتكون لذيذة يعني.
0: أي. فكذا غايت يا جماعة عموما يعني حاسة كده أكتبوا لنا، الزول بيقول إن أنا بعرف قاعدة لغاية آخر الشهر تمام، يكتب كده ده يقول يا أخي أنا بعرف قاعدة لغاية آخر الشهر، ما بيعرف يقول أنا ما بعرف، بعرف وما بعرف، بس دي خلاص إحنا في منا طوال دي جابت الحياة دي.
1: أي بالضبط.
0: أوكي، في
1: في دكتور تقريبا أيوة. أبو بكر بيقول ده بيكون الخيال المتأخر، طيب ده وين بالضبط يعني قاصد به شنو؟
0: نفياته النقطة أو جملة
1: أيوة بالضبط كده يعني كده اشرح لنا عشان بجد دارين نعرف الخيال المتأخر دي تقصد بها شنو يا أبو بكر. هبة حسن زولتنا جديد بتقول صباح الخير والسعادة الحبيبات السكرات، الليلة من الصباح فترانا فتر مالي أنا ذاتي ما عارفة، قلت كده أفتح راديو سمر إذا بيها هذا السؤال فتران مالك، قعدت أفكر أنا مالي فترانا، قمت عملت حاجة بحبها من الصباح، قراءة كتاب أحبه وكوب من القهوة وطار الفتر.
0: يا سلام
1: محباتي كما تعلمون أنت الجميلة وترنمتي الغالية. صدقيني يا هبة يعني أول حاجة الشعور ده مشترك بيناتنا هستي كده احنا الثلاثة، أنا وإنتي وإنجي جداً. احنا فترانين صدقيني، لكن طبعا مع الونسة زي ما قلتي مع الشاي مع المايك كده والرسائل الجميلة دي بنصحة سبحان الله.
0: بالضبط كده.
1: هسي تيجي صحيتي صح؟
0: لا أنا صحيت صراحة. رغم انه أنا إنسانة يعني ما صباحية زي ما انتوا عارفين
1: وتعبانة من
0: لكن شنو أزول يعني صحة وحاسة كده مع الونسة الزور قادر يعني يتكلم صدقوني، يعني دي حاجة كويسة صراحة للأمانة. فبجد يا هبة يا أخي يعني thank you very much، يعني دي حاجة على فكرة بمناسبة حتكون بتشجع ناس تانية برضو إنه يا أخوانا الزور الحاسم تعبان وفتران يعمل حاجة بحبها، زي ما هبة قالت إنه بتقرأ كتاب بتحبه فأعمل حاجة كده أنت بتحبها وقوم كده وتصحصح كده. وكلامنا الكثير بتاعنا ده ذاته إحنا ما كلامنا كثير فده بيخليك ذاته شنو
1: والناسين
0: أي وده ممكن يصحصحك شوية يعني
1: حقيقي. موسى عوض بيقول صباح الخير عليكم، كيف صباحكم؟ صدقني يا موسى إحنا كويسين ونتمنى لك صباح جميل وصباح حلو يعني. طبعا أكيد وانس إن إحنا قاعدين نتونس هنا في الاستوديو معاكم دي حاجة جميلة. كمان شاركنا في موضوع حلقة يا موسى، ورينا أنت صباحك كيف وخش لنا كده طوال في موضوع حلقة.

0: طيب أختنا رحاب بتقول حقيقة التعب بلا تعب دي قصة عاوزة بحث. المعروف إنه التعب من الإرهاق والشفاوة والعمل المجهد والشقاوة تقريبا العمل المجهد، لكن قصة التعب دي إنه الإنسان عنده مشكلات نفسية أو عدم قدرة على الإبداع أو بلا شغل أو بلا أصدقاء فيتعب من الراحة. التعب من الراحة ده عاوز بحث، لأن إحنا أغلب الناس ما في شيء بيشغلهم، خاصة الشباب ليه فترانين وينوموا لغاية الساعة 10 ولغاية 10 طبعا نجيب في حتة دي انجي عندك حاجة تقولي صح؟
1: الفكرة 10 دي يعني صدقين أنا زولة بشتغل وكل حاجة لكن بقوم الساعة 10 عادي
0: نكمل الرسالة
1: أنا كمل
0: يعني بتقول إنه الشباب فترانين بينوموا لغاية الساعة 10 ولغاية الشمس لغاية الشمس تشرق. الفترة المرضي مرحلة متأخرة وعادة بسبب الطعام أو عدم الطعام. أوكي. بس لازم الناس ما عندها شيء يشغلهم يحاولوا يملوا وقتهم بأشياء مفيدة زي قراءة وشغل البيت و شكرا، موضوع جيد وقيم. صدقيني يا رحاب
1: شكرا، الفكرة حلوة عديل بمناسبة، كلام جميل جدا جدا يعني. وهو للأمانة طبعا في الحتة بتاعت الصباح دي طبعا يا رحاب أنا ما زولة ما مورنينج بيرسون، يعني أنا ما زولة صباحية نهائي، يعني ممكن تلقيني مثلا بشتغل عادي، أبتدي شغل يعني يكون عندي شغل وشغل مهم جدا أبتديه الساعة 8 بالليل عادي المساء، وألقى نفسي لغاية الساعة 1 و2 أنا مواصلة بطاقة قوية جدا وطاقة كبيرة جدا وبنتج، يعني في الوقت داك بكون منتجة جدا. ففي ناس فعلا ناس هم طاقتهم بتكون بالمساء، أو في ناس بيعرفوا يعني يعملوا حاجة منتجة وبصورة كبيرة جدا وبطاقة يعني كبيرة وحلوة بالمساء، في ناس ممكن تكون بتعرف الحاجة دي بالصباح. لكن طبعا برضو يعني المتعارف عليه الشغل عادة المتعارف عليه يعني في أغلب البلاد إنه هي بتكون بالصباح طبعا. فأعتقد اللي هو هي قاصدة إنه الشخص اللي هو ما بيشتغل عموما أو شغله مثلا يعني ممكن يكون يعني ممكن يكون الشخص ما بيشتغل فعلا، لانه في ناس مثلا ممكن يكون شغلهم بالمساء مثلا
0: يعني او مثلا ببساطه يعني مثلا انت عرفتي انك انت النوع ده، يعني انت بتنتجي بالليل فخلاص انت وظفتي الحاجه دي انه دي بالليل، فانت كده ما خسرانه، فاهماني؟ فمثلا الزول اللي هو ما عارف هو صباحي ولا ليلي اصلا هو ضايع، اعتقد رحاب قدرت توصل الحته دي انه انت اصلا يعني مرتاح شديد لدرجة إنك أنت تعبان من الراحة، ودي مشكلة يعني
1: طبعاً.
0: دي وعلى فكرة لما تكون أنت ما بتعمل، يعني ربنا خلقنا عشان نكون ناس منتجين، ناس بنعمل ما عشان نقعد، يعني حتى في قصة بتاعت آدم وحواء من البداية جدا جدا إنه كان في مسؤوليات مقسمة، يعني أنت مفروض تقوم بحاجة معينة
1: بالضبط،
0: ومن عرق جبينك بتاكل. فعموما أنت لازم تكون بتنتج عموما، يعني لو قعدت ترتاح الليلة وبكرة وبعديه وفترة طويلة بس مرتاح قاعد في البيت شخصيتك هتتغير، هتبقى إنسان ما منتج، وحتجيك النفسيات والمشاكل اللي هي يعني هتدخلك في حتات ضيقة شديد، وإنت كان ممكن تكسر الحاجة دي بأنك إنت تقوم إن شاء الله كل صباح تعمل لك حاجة بسيطة، تطلع تتمشى، تقرأ لك كتاب، تعمل لك حاجات بسيطة. فشكرا كثير يا رحاب، وإحنا فعلا محتاجين نتكلم في الحتات اللي هي شنو ممكن يساعدنا أصلا نطلع من الحتة دي. يعني أنا كزول لي فترة طويلة شديد قاعد في الحتة بتاعت الراحة، فيش لو ممكن يحركني، لأنه يعني زول لما بينتكس وبيقعد بيقعد تاني، يعني عشان
1: تبقى ربما صعبة.
0: أيوة بتكون له صعبة شديد، والزول بيتعود على الرخاوة تاني أقل حاجة هتحسسه إنه الدنيا دي خلاص هتنتهي، وهو عايز يرجع لمنطقة الراحة ما قادر يكمل وكذا. فشكرا كثير يا رحاب، لفت نظرنا لحتة مهمة.
1: هذا تشبيه يعني هو تشبيه يعني طبعا يعني الإنسان حي أكبر بكثير من التشبيه اللي أنا حقوله ده، لكن مثلا زي يعني زمان كان عندي عجلة طبعا. فالعجلة طبعا لما كان بتجيف لفترة طويلة الليستك تلقائيا بتاكل،
0: أيوة
1: من الشمس بتاكل، من كده بتاكل، بس لما كان بتتحرك لا كانت بتمشي كويس وكانت بتعيش لفترة طويلة جدا. وإحنا مصممين على كده، إحنا برضو لما بنقعد للأسف الحاجة دي بتاكل مننا كثير شديد فبتستهلكنا. فبيبقى هنا السؤال إنه المخليني أنا أقعد شنو عموما. لما أنا أسأل نفسي أسئلة كثيرة بوصل لحتة، بوصل لحاجة اللي بيخليني أقعد شنو. وممكن تكون في عوامل كثيرة يعني مؤثرة علينا بتخلينا نقعد، يعني مثلا ممكن يكون يعني زول مثلا اتأذى من كلمة شخص له، يعني في زول قبل كده أحبطه بكلمة وصدق الكلمة دي في نفسه فخلته دي تقعد مثلا. ممكن تكون حاسة إنه عند مرات بنعند، مرات انا حاسه انه يا اخي الناس ما مؤمنه بي، خلاص انت مش ما مؤمن بي يا زول، انا ما بديك حاجه يعني بدون ما تكون هي حاجه حقيقيه. يعني مثلا في زول مثلا يقول لك يا اخي انت مصدقين عني انه انا مثلا زول كلامي كعب، وانا اصلا زول مثلا ما زول كلامي كعب، اديكم فعلا الحاجه تخليكم تصدقوا فعلا انا زول كلامي كعب، مدام ده في بالكم يعني عني.
0: اديكم سبب،
1: اديكم سبب. فيعني مرات احنا بيكون عند مننا، ومرات بيكون لانه قالوا يعني قالوا كلمات كثيره عننا فحاسين انه احنا محبطين وصدقنا كلامهم عننا، وممكن يكون انك انت مستنزف في حته فدي مخلياك ما تعرف تتحرك عموما. والحته دي اسال نفسك تاني يعني هي مستنزفاك لدرجه وليه مستنزفاك اصلا؟ الحته دي ممكن تكون حاجات كثيره، ممكن تكون علاقه معينه اذا كان ناس البيت او اذا كان اصدقاء او اذا كان شخص انت مرتبط به، او حتى مثلا زول
0: فقد، يعني في ناس لما بتفقد حاجه او بتفقد مكان او بتفقد شخص بتحس انه الحياه دي انتهت، ما في داعي تاني اقوم من حتتي دي، فانا خلاص حاقعد وحكون في حتتي دي مدام انا حادي فقدتها، فاذا يعني ما في داعي اجري ولا شيء تاني، ما في شيء اصلا حيكون باقي لي، فانا بس حكون قاعد كده. فاعتقد يعني كل ما انا اكون عارفه انا يعني هدفي شو في الحياه، مهما انكسرت، مهما اتوجعت، مهما الظروف تغيرت، انا حقدر ارجع لما اتذكر. بس الفكره انه يعني ودي حابب اشجعكم بقى يا جماعه انه زول ما ينسى، يعني يذكر نفسه، مخك كده كده حينسى مع الضغوطات. فالحلو انه كل شويه نكتب الحاجات دي عادي، نقول يا اخي انا لما دخلت نفسي في المجال الفلاني دخلته لسبب 1 2 3، فانا حاكمل ما حاقف، حتى لو انا حاليا بمر ب 1 2 3 اكون واعيه بالمشاعر اللي أنا بحسها، أكون واعية بالمواقف الكثيرة أنا مرت بيها ممكن تكون كسرتني أو بقت تغير فيني، وبعد كده أقوم يعني أصحح المسار مرة تانية. حميتي بيقول لنا غايته أنا ده بشتغل في الأسبوع 5 أيام، عندي أول يوم وتاني يوم ده طاقة فل، ولكن عندها لكن عندما أصل إلى اليوم الثالث والرابع تعب زي التعب، ولكن تعود الطاقة مجددا في اليوم الأخير من الويك أند وهي الجمعة. غايته دي الدوامة حقتي مع التعب، في بعض الأحيان لم أتعب شديد أرجع، لما أتعب شديد أوكي أرجع للدكتور بلقى نفسي ناقص فيتامين دال، ولكن بشكل عام مؤثرات كثيرة في زمننا ده تسبب التعب والفتور، مثلا المدخلات مواد في صناعة الطعام والكيماويات، عدم تناول الطعام الطبيعي، والحاجة الثانية عندما الرياضة. أنا غايته أكتر شيء ترهقني هو التفكير الكثير. صدقني يا حميتي أنت كنت حاجات كثيرة شديد، يعني حلو
1: معك شديد صراحة.
0: أيوة حلو أنه إحنا نكون فعلا عارفين إحنا ذاتنا طاقتنا دي قاعد تسوقنا كم يوم، يعني إذا أنت هسي عارف أن أنت في اليوم الأول والثاني أوكي، الثالث والرابع لا خلاص يعني فصلت، فده ذاته بيساعد أنك أنت مثلا تخط الجهد
1: الأكبر في الأول.
0: أيوة يوم. أول priorities الحياة المهمة الأولوية في الأول يومين لو بتقدر تعمل كده، يعني هذه لو هي flexible في يدينك ممكن تعملها، بعد كده الثالث والرابع ده يعني تجازفها بحاجات مقدور عليها. وبرضو حتة نرجع لدكتور دي حتة مهمة. جميلة جميلة جدا صراحة، وفعلا احنا محتاجين عشان التغذية والتغيرات اللي بتحصل بالزبط. في الأجواء وحاجة بتحصل جوا جسمنا مع تقدم العمر أو تغيرات في حاجات كثيرة شديد، فحلو انه كمان نكون بنرجع للأطباء يعني في الحتة دي. عمر بيقول لنا صباح الخير عليكم أسرة راديو سمر من بورت سودان، برسل تحياتي لكم الأستاذة إنجي وأستاذة ترنيم والتيم العامل في الكنترول، البرنامج حلو وممتع. شكرا كثير يا عمر، شاركنا كده الممتع شنو في الموضوع بتاع الحلقة دي، يعني اكتب لنا شنو حسسك انه هذه مهمة شديد او يعني ممتعة كده، شاركنا. ممكن تكون ونستنا طريقة قرايه التعليقات الموضوع في حد ذاته، يعني شاركنا كده العجبك شنو يا عمر، وبرضو اكتب لنا في موضوع الحلقة.
1: أوكي. أشجان سليمان بتقول صباح الخير والسعادة، صباح النور عليك يا أشجان، منورانا جدا ومبسوط بك شديد. طبعا كالعادة يا أشجان يعني دي الوصية الأساسية إنه لازم تشاركينا برأيك في موضوع حلقة الليلة اللي بنتكلم عن الفتور وليه ممكن تكون فترانة، فكده ورينا يا أشجان الحياة بتفترك شنو وبتحس إنه هي بتتعبك كده وبترهقك شنو. ونشوف مع بعض يعني حلول, ونعرف ذاته شنو ممكن مثلا تكوني انت بتقولي حاجه وتلقي انه زول تاني برضو بحس بنفس الحاجه انت بتقوليها, فنشجع بعض انه ما في زول براو في الدنيا دي حاسب الاحاسيس دي يعني. اوكي اخلاص فضل الله بتقول الفتور في 4 كلمات: استنزاف, تشتت, فراغ, انطفاء. اوكي 4 كلمات دي حلوه جدا جدا جدا يا اخلاص. استنزاف اعتقد يعني ما في زول عند فينا ما في حاجه مستنزفه, والتشتت زي ما كان قلنا قبلك اللي هو ممكن يكون ده الفقدان بتاع الوجهه بتاعتنا, والفراغ برضو اللي هو التعب من الراحه, والانطفاء لما تحس نفسك انك انت محبط وما قادر تشوف انك انت ممكن تكون بتعمل حاجه منتجه ذاتك يعني او مفيده للناس اللي حولك, فبتحس نفسك انك انت
0: منطفي.
1: فبجد شكرا كثير يا اخلاص لانك انت لخصتي لنا الكلام, ممكن النقاط اللي احنا يعني تونسنا بها كده في الفتره فاتت دي, فثانك يو سو ماتش يعني للكلام ده. صانع الاحلام قال هو نوع من العطله والخمول الذهني والجسدي بيكون سبب في الاضطرابات الزايده والافكار العشوائيه. اوكي نقطة حلوة شديد الأفكار العشوائية يا ترنيم.
0: صراحة يا صانع الأحلام يعني جبتها كده on point
1: بجد,
0: يعني الأفكار العشوائية دي ذاتها بتجي لأنه بعض مرات إحنا بتدخل مخنا حاجات ما منها فايدة, إحنا ما محتاجين نشوفها ما محتاجين نعرفها. يعني السوشيال ميديا طبعا لها دور كبير جدا جدا جدا جدا, يعني كل حاجة بنشوفها في السكرين عموما إذا في التلفون إذا في التلفزيون دي ممكن تكون بتسبب لنا الحتة بتاعت إنه أنا ما عارف ذاته أفكر يعني 10 دقايق كده في موضوع مهم ما قادر. ليه؟ لأنه مخي مشتت, استهلكت تركيزي في حاجة ما منها فايدة. فيعني حلو إنه بمناسبة حتى الناس اللي بيستفيدوا من الوجود بتاع النت عموما والسوشيال ميديا يعني برضو بيكون في ليميت, يعني بيكون في زمن محدد انت محتاج تفصل فيه تماما عن العالم اللي هو فيه شاشات واضاءه وكده. محتاج انك انت تكون قاعد قدام كتاب, بتحتاج انك انت تكون قاعد قدام ناس, بتحتاج انك انت تكون قاعد عموما ساكت او بتعمل حاجه بيدينك. ليه؟ لانه ده بيساعد انه مخك يبتدي يكون منتج, وممكن حياتك بتحضرها دي فعلا تكون كويسه, بس يعني حبذا اكتر لو انت بتطبقها في حياتك او يعني بتشوف حياه ثانيه مثلا بتصنعها بيدك. ده حيدينا احساس اكتر بانه احنا مركزين, انا عارف انا داير اعمل شنو. ودي يعني في لها اكتيفيتيز يعني وفعاليات كثيره شديد على فكره. حتى في السوشيال ميديا هم ذاتهم بيوروك كيف تفصل من السوشيال ميديا يعني, فدي كلها حاجات ممكن احنا نطلعها من هناك ونتعلم يعني. في فتره كده يعني الناس بقت اكتر شيء يعني بنات اكتر شيء بشوفهم يعني بيعملوها, طبعا ما لها علاقه بنات اولاد, بس انا الفيديوهات بتاعي عليه بتكون بنات انه التلوين في الرسومات هي اصلا اوريدي مرسومه, فهي ما عايزه منك اي احترافيه, عايزه منك انك انت الرسمه بتكون مقسمه يعني لاجزاء صغيره وبتشتري معاها الوان وبتبتدي تلون. يعني دي بيقولوا بتساعد انه المخ ما يتعفن, لانه لما بيكون المخ بتستهلكه كتير شديد في انك انت تكون بس بتحضر, مخك ما حيكون منتج نهائيا
1: بالضبط,
0: وبالتالي حنحس بالفتور وحاجات دي. فشكرا كتير يا صانع الاحلام.
1: عموما يعني اي واحد اعتقد انه هو عارف نفسه الحاجه اللي بتساعده في التفكير شنو. يعني مثلا في زول بيقول لك يا اخي انا لما اكون قاعد مثلا في بغسل مثلا عده ده يعني في الوقت ده انا بقدر افكر.
0: أيوة.
1: او مثلا زول يقول لك انا بروش في الشارع مثلا ده الوقت ده انا بفكر فيه او بيساعدني انا افكر مثلا. في زول بيقول لك انا بقدر افكر اول افكار بتجيني في الحمام مثلا يعني. في ناس يعني اي زول عارف الطريقه عموما بتخليك تساعدك او بتساعدك عموما انك تفكر, اذا كان تقعد في مكان في حته معينه في كرسي معين يعني حاجه دي مربوطه لك بصوره ما نفسيا. المهم انه ده المكان اللي انت بتفكر فيه بعيدا عن تلفون او كده. اي واحد اعتقد ان هو عنده المكان,
0: عنده المكان ده
1: او عنده الحته دي, فدي برضو نشجع ناس انه هي تكون بتعمل الخطوه دي
0: وتكتشف نفسها برضو يعني. لو ما مكتشف نفسك طبعا ممكن تجيلي حاجات كتير شديد لحد ما تلقى الحاجه مناسبه يعني. الناس بتكتشف بالتجارب يعني.
1: اوكي في يعقوب بيقول يدوم التعامل والتفاهم بينكم خارج اطار الترنيم, بركه الرب معاكم. شكرا كثير يا يعقوب لرسالتك الحلوه والجميله, ويعني شكرا للتشجيع الجميل ده يعني صراحه. طبعا يا يعقوب يعني برضو ما دام انت جيتنا اصلا ما بيخليك تمشي كده ساي, لازم تكون معانا وتدينا برايك في موضوع حلقه الليله. ريكا بتقول أنا أول مرة. ريكا يا أخي صراحة يعني صفق لك يا ريكا،
0: صفق لك طوال يا ريكا،
1: ومرحبا بك جدا، مبسوطين بك جدا إنك جيت منورانا. طبعا يا ريكا النظام هنا كيف؟ إحنا النظام هنا يا صحبتي إنه بنتكلم عن موضوع والناس كلها تشارك في الموضوع ده، يعني لازم تدينا رأيك في الموضوع تكتبيه لنا في رسالة، وكمان لو أنت حابة تقترحي اقتراح معين حبابك ممكن تقترحي إذا كان هنا في الكومنتات أو ترسلي لنا في الخاص في الإنبوكس تقولي لنا مثلا أنا حابة إن مثلا الحلقة الجاية تتكلم مثلا عن الموضوع الفلاني أو كده، يعني حبابك جدا لو أنت حابة تعملي كده. وكمان يا ريكا يعني في آخر الحلقة خليكي معانا لغاية آخر الحلقة عشان حنعلن عن كل المنصات بتاعتنا وعن كل الأماكن اللي إحنا ممكن نكون متواجدين فيها وممكن توصلي لنا من خلالها، فخليكي متابعة معنا وحتكوني بتعرفي أكتر عن راديو سمر هو شنو وبيعمل شنو عموما. أمين عبد الله بيقول صباح الخير عليكم، طاب الله صباحكم بكل خير، صباح النور عليك يا أمين منورنا جدا. ماجدة أوكي بتقول صباح الخير يا أخي أنا بحبك مش صديق يا ماجدة، إحنا ذاتنا بنحبك ومصدق لك جدا ورسالتك حلوة زي روحك كذا الجميلة. طبعا يا ماجدة بنتكلم عن موضوع عن الفتور والتعب، فكذا قولي لنا رأيك الحياة بفترنا شنو وبتعبنا شنو إحنا كشباب. يعني إخلاص بتقول الفتور غالبا ما بيكون ضعف شخصية، هو رسالة إن الإنسان استنزف أكتر مما يتعافى أو من التعافي. مرات الجسد يهدى لأنه الروح مرهقة والذهن يتشتت لأنه القلب شايل فوق طاقته. الفتور إذا اتفهم بدري بتحول لباب مراجعة كيف أعيش، ماذا يستهلكني وما الذي يعيد لي المعنى والطاقة، لكن تجاهله لفترة طويلة بيخلي الإنسان يعيش الحياة بأقل نسخة من نفسه. أوكي يا إخلاص كلامك على فكرة عميق شديد بمناسبة.
0: شديد شديد
1: كلامك أكثر من عميق، وشكرا جدا للرسالة الحلوة والمليانة معاني. ونقطة حلوة شديد قالتها إنه أنت ممكن تكون فعلا مرهق وشايل فوق طاقتك وحاسي نفسك إنك أنت ما قادر تكون يعني بتاخد قرار اتجاه حاجات معينة في حياتك بسبب انك انت مرهق، والارهاق ده ممكن يكون مؤثر على جوانب كثيرة ممكن تكون في حياتك. وللأمانة دي فعلا يعني دي نقطة مهمة شديد، لانه مثلا مرات انا لو مثلا عندي مشكلة في البيت ألقى نفسي أنه أنا برضو في الشغل ما قادر أعمل حاجة، في علاقاتي بأصحابي مثلا ما قادر أكون زي ما أنا لأنه أنا عندي مشكلة في حتة معينة والحتة دي مؤثرة علي جدا بصورة كبيرة جدا، لأنه برضو بتعبر عن أنه قدر شنو المحل ده مهم يعني بالنسبة لي. ففي رأيك شنو في الموضوع ده عموما يا ترنيم، اللي هي الحتة بتاعتي أنه مثلا حاجة تكون في حياتي مؤثرة على جوانب تانية برضو في حياتي؟
0: صدقيني هي دي بتحصل أكيد، يعني ما في زول حيكون كل جانب في حياته ماشي بنفس المستوى، يعني في أكيد حتة حتقع منك، في زول عزيز عليك حيكون تعبان فأنت حتكون مشغول بالك بفكر فيه وكذا. بس الحاجة الحلوة وطبعا دي مهارة قوية جدا جدا أعتقد كل إنسان بيحتاج لها، اللي هو أعرف أفصل على قدر ما أقدر، وده ما معناته إنه أكون ما عايشة بمشاعري أو ما أقدر الحاجة بتحصل ولا أزعل ولا أضايق، بس ده بيعني إنه أكون مقتنعة إنه أنا عايشة في حياتي دي في كمية من الحياة أنا بعملها وفي حياتي وكل حاجة أنا ما عندي فيها أي كنترول. يعني أنا ما هأقدر أقول لازم أهلي كله بيكونوا بصحة وعافية، لازم أنا أكون كويسة، لازم شغلي يمشي كويس، لا في حاجات هتطلع فجأة. فالدرس يعني أنا بحب دائما يعني أركز فيه إنه أنا أكون قادر أعرف أعمل الفصلة دي، خلاص أنا تعبانة لكن أنا حعرف مثلا أفصل إنه أنا دي مشكلة حصل لي هنا في الحتة الفلانية، أنا ما يعني ما حستفيد حاجة لو أنا بعلي هناك، وربنا عنده يد في الحتة دي، أنا ما بقدر أعمل كده من غير ربنا، يعني لأنه هو اللي بيديني السلام، هو اللي بيديني الإحساس بالأمان، وهو بيساعدني في أنه أنا أدرك أنه ما في حاجة بيديني أنا، كله بيديني هو، ما في حاجة أنا حقدر أغيرها. فالشعور بتاع أنه أنا بسلم الحاجة دي لقوة أكبر وإله عظيم، دي براها بتوديك نص المسافة، يعني دي براها بتوصلك انك انت تعافي تعاملي الفصلة دي من غير ما تقولي يا جماعة انا ما فارق معي، لا بالعكس يفرق، يفرق معك جدا، يعني حتة ال يعني مشاعرك تكون متجمدة، دي ما حتة صحية اصلا، لكن اكون عارف اعمل البالانس واكون عارف افصل بحيث انه اكون قادره اكون منتجه حتى لو انا يعني في جانب شويه واقع. وفي اوبشن تاني ان انت تاخذ راحه. يعني موضوع ما الا كل الحاجات يعني ما كل حاجه انا بقول بمشي بعملها بالطريقه دي. في حته تانية انه انا خلاص تعبانه, انا نو واي انا ما بقدر اعمل اي شيء, فاوكي اقعد ارتاحي. لكن فتره الراحه دي ما تكون فتره بتكسرك اكثر ما انه هي بتبنيك. يعني ما اللي هي انت انعزلتها عشان تضغط على نفسك اكثر من ما انت مضغوط. يعني لا, حاول تطلع نفسك من الجو يعني.
1: وفي كمان يعني مهم نكون حساسين لحته في موضوع الانعزال ده يا ترنيم, لانه مرات بننعزل عشان نرتاح بس بنلقى نفسنا انه احنا قاعدين نعمل حاجات أسوأ بكثير من انه نكون فيها بنتعافى او بنتشفي. فللامانه الانعزال نفسه لازم يكون بفهم وبحدود برضو. يعني الانعزال اللي هو بعيد عن ناس حولي يعني يحبز انه ما يكون لفتره طويله. يعني لو مثلا انا حنعزل حرفيا ما حشوف زول, ما حشوف بني ادم, يستحسن ما يكون لفتره طويله لانه ده ما صحي لاي بني ادم عموما, انك انت ما تشوف انسان او ما تتعامل او ما تاخذ وتدي وتتكلم مع شخص. دي حاجه ما كويسه. مهم انه يكون في حوالينك ناس, ومهم انه حتى لو انت في مرحله التعافي وحاسس نفسك انك انت ما قادر تكون زي ما انت مع الناس, خليك موجود حضور حتى لو ما حد يتكلم, حتى لو ما حتكون انت الشخص اللي هو كنت بتشارك زي ما انت. بس مهم انه يعني اوكي عيش الفتر بتاعك انك انت ما قادر تتكلم, اوكي ما ضروري تتكلم, بس حلو انه يكون في حوالينك ناس انك انت تكون محاط بـ بـ بـ بالبشر. لانه للامانه مع الزمن الجاب, انك انت تصنع جاب بينك وبين الناس, ده بيخلق فجوة كبيرة جدا. علاجة برضو اللي بعدينك برضو حيكون صعب وبروسس طويل, اللي هو انك انت مثلا ما قادر تثق في الناس, حاسي نفسك انك انت براك بينك وبين نفسك, بتدير امورك براك, حاسي انك انت ما محتاج لزول, مثلا زول ممكن يخذلك او ما يعمله بنفس الطريقة اللي انت عاوزة, فتحس انه ما قادر تكون بتتعامل مع ناس تاني انيمور. فمهم ان نكون حساسين لامور واحنا بنعالجها, نكون حساسين انه ما نكون بنعمل حاجة بحيث انه تضرنا بعدينك وتأذينا تخلينا نكون ما قادرين نتعامل معها تاني انيمور. وفي حاجات كثيرة برضو اي واحد مهم انه برضو يكون بيكشفها قصاد نفسه, ما بالضرورة يعني ممكن ما تعرف تكشفها قدام زول حاليا, بس مهم انه يكون بيكشفها قصاد نفسه, انه انا لما اكون منعزل او انا لما اكون براي او حاسي انه يا اخي خلاص انا عاوز اخذ بريك, عاوز ارتاح, بتحاول انك تفرغ طاقتك الموجودة, حتى وإنه أنت حاسس إنك أنت ما عندك طاقة, بس هي في طاقة موجودة. دي بتعملها في شنو؟ مهم إنه أنا أسأل نفسي السؤال ده برضو, لأنه مرات كثيرة إحنا بنكون عايفة ترانين وتعبانين وزهجانين وحاسة في سيادة أقعد براي وعاوز أقعد وأنا عزل, وحاسة إنه أنا مثلا حاسة ما أعمل حاجة عموما, أجيف عشان مثلا أعرف أشوف وجهتي تكون بوين, لأنه قاعد أعمل كذا حاجة مثلا, فحاسة نفسي أنا عاوز أجيف حاسة كذا وأحدد وجهتي في الوقت ده, بتعمل شنو؟ فده مهم إنه برضو أسأل نفسي السؤال ده في رحلة التعافي وفي الطريق بتاعي, وأنا عاوز أحدد تاني وجهتي تاني من جديد يعني.
0: فضل بيقول تحية حب وتقدير لأسرة راديو سمر, إلى الأصدقاء الرائعين في راديو سمر, أبعث لكم بأرق التحايا وأجمل الأمنيات عبر أثيركم المتميز الذي يرافقنا في كل لحظة. شكرا لكم على هذا المحتوى الراقي والطاقة الإيجابية التي تبثونها في أرواحنا, الحب أولا والإنسانية دائما. فضل فضل كجو, شكرا كثير يا فضل, بجد يعني رسالتك بتشيل الفطور ذاته, بتشيل التعب, بتشيل كل حاجة سلبية يعني. شكرا كثير لرسالتك, وأكيد ما طوال بنقول إنه راجل سمر لنا كلنا يعني, هو أسرة كبيرة جدا جدا, وكل يوم زي ما بنشوف في فرد وشخص بيخش جديد والأسرة بتكبر. فمبسوطين جدا جدا بكل زول, ومبسوطين بك جدا يا فضل. أنا ما أعرف إذا أنت كاتب تحت ولا لا, بس يعني أكيد حتكون كاتب. أوكي في موضوع حقي يعني, فأنا حكون متحمسة أقرأ تعليقك. نور الدين بيقول لنا صباحكم نور, صباح النور عليك يا نور الدين, مبسوطين بك جدا جدا جدا, منورنا, ويا رب كده يعني تكتب لنا مشاركتك في الموضوع. ساحرة الجنون بتقول صباح الخير والسعادة والعافية عليكم, شكرا كثير يا ساحرة الجنون, مبسوطين بك جدا, وكمان نحب لو أنت تشاركينا باسمك عشان أكون كمان بنكتب لك يعني, أو بنقول اسمك. الطيب بيقول لنا السلام عليكم, الثنائي الرائع والمسحل. شكرا كثير يا الطيب، احنا مبسوطين انك انت معانا، وحلو انك انت فعلا بتسهر كل فتره كده وبتطمننا عليك. كمان احب نعرف رايك في موضوع حلقه يا طيب، متاكده انت عندك كلام كثير كثير كثير عايز تقوله يعني. ادم بيقول لنا صباح الخير والعافيه. صباح النور يا ادم، مبسوطين بك جدا جدا جدا. طيب ده ادم علي، عشان في ادم تاني قبلك العريس. طيب الطيب بيرجع بيقول لنا منورين، شكرا كثير يا طيب انت منورنا. طيب فضل بيقول لنا يا هلا بطلت الحبايب في حلقة جديدة ومميزة، يسعدني جدا أتواصل معكم ومع كل المستمعين خلف الأثير. الأجواء بوجود إنجي وترنيم دائما ما تكون مختلفة ومليئة بالونسة الطيبة والجمال. رسالتي ليكم اليوم هي تحية من القلب، وتمنياتي بجلسة ممتعة تلامس أرواحنا جميعا وتضيف ليوم من لمسة من الفرح. شكرا راجي سمر على هذا التميز المستمر، الحب أولا والإنسانية دائما. شكرا كثير يا فضل، بأمانة أنت قاعد ترفع علينا معنوياتنا دي فوق شديد، فشكرا كثير. وحقيقي يعني بننبسط جدا جدا جدا برسالتك وعبارتك المشهورة، الحب أولا والإنسانية دائما. ساحرة الجنون بتقول الضغوطات مشكلة، ليه أنت بتبقى أناني وتضغط على غيرك؟ دي حياة، ربنا ما خلقنا عشان نبقى سبب في خراب حياة غيرنا. أوكي يعني شكرا يا ساحرة الجنون، كنت نقلت الموضوع لحتة أنه إحنا ذاتنا سبب في أن نكون بنخرب أو بنتعب بنفتر زول تاني، ودي حقيقة على فكرة. إحنا محتاجين نكون برضو بنجيب وقفة الصدق والأمانة دي في الموضوع ده، لأنه حقيقة إحنا بعض مرات زي ما بتقولوا خطنا، إحنا ذاتنا السبب، مش إنه إحنا تعبانين من زول أو تعبانين من حياة معينة، لكن إحنا ذاتنا السبب. فرسالتنا إنه إحنا نكون حقيقي هينين على بعض وطيبين، وبنتمنى الخير وبنحاول على قدر ما بنقدر. لو ما نقدر نعمل خير ما نعمل ولا حاجة يعني، لو ما نقدر نقدم شيء حلو ما نقدم يعني. دي تكون رسالة كده من أخوتنا ساحرة الجنون.
1: والحاجة هي عموما عندها تأثير يعني، مادام أنا بتعب شخص فأنا تلقائيا حلقة نفسي أن أنا قاعدة أتعب برضو. وإن ما حسي بس بلقاها لقدام يعني، حتى لو أنا حاليا حاسي نفسي أن أنا لا ساتسفايد مثلا لسبب ما، وطبعا ده غلط أصلا، لكن في وقت حيجي وحتحس نفسك أنك أنت تعبان، لأنه في مشاعر كثيرة، شعور الندم، شعور ال يعني ضميرك صحة في الوقت ده، فأنت حاسس نفسك أنك أنت مؤنب جدا. فدي كل حاجات بتتعب يعني،
0: بتتعب. وبعدينك الفكرة ذاتها في أنه أنا بقدم الخير، الخير فيه يعني فيه سلام، فهماني؟ فمهما يعني أنا حتى لو أنا ضميري ده ما صحة في يوم من الأيام، لأنه للأسف يعني في ناس من كثرة التعود على أنه بيصنعوا حاجة ما كويسة، بيصنعوا شر، خلاص الضمير بيموت. لكن وصعب انك تحيه من اول وجديد تاني، صعب بالزبط. جدا. فالشيء لازم نكون بندركه انه الحاجه الكعبه اللي انا بعملها حتى لو انا كنت بحس ان هي حلوه، بس حلاوتها ما حتكون مستمره، لانه دي ما اساس الحياه يعني. الحلو انه نكون بنقدم الخير، بنعيش بمحبة، ومن هنا حنشوف إنه إحنا لو حد بتتقدم فعلا من القلب بأمان وصدق إنك أنت قاصد تساعد وما عندك أي نية إنه يقدموا لك حاجة قصادة ولا كده، بأمانة حتحس بشعور أحلى من ألف حاجة تانية ممكن يعملوها لك. فشكرا كثير يا ساحرة الجنون، أنا لسه منتظرة غايته تشاركينا باسمك يعني، حابة شديد إني أنا أعرف اسمك ونخاطبك به.
1: أوكي، في جمعة جمعة أو جمعة بيقول صباح النور كمان لكل الأحباء وخوض. أوكي، موضوع مميز شديد، الفطور. هناك ثلاث أنواع من الفطور في حب في حياة الإنسان. الفطور الروحي هو فقد الحماس في الأمور الروحية والتراخي عنها، والفطور الجسدي أي الكسل وكل أنواعه، وأخيرا الفطور النفسي إرهاق المشاعر العاطفية والاجتماعية. وربنا يبارككم كمان يا جمعة. شكرا كثير لتعليقك، وفعلا يعني برضو بتتفق مع أخوانك فوق قالوا نفس الكلام، فشكرا كثير جدا للكومنت بتاعك. إيهاب كاسا بيقول لنا صباح الخير راديو سمر, صباح النور عليك يا إيهاب, يا أخي مبسوط بك جدا ومنورنا شديد. في بعض الأشياء تسبب الفتور, مثل العلاقات السامة اللي بتكون مثلا أنت بتدي ما بتاخد, في عادات سيئة ممكن تسبب فتور, يعني فتور روحي, ممكن كمان يكون إشارة لمرض نفسي. شكرا كثير يا إيهاب للرسالة بتاعتك, وفعلا في علاقات كثيرة ممكن تكون بتستنزف مننا وبتخلينا نحس بالفتور ده, فشكرا كثير لمشاركتك. فضل بيقول إلى المبدعات عصافير راديو سمر إنجي وترنيم, تحية طيبة محملة بأشواق الوطن, أكتب لكم والقلب يملأه الامتنان لما تقدمونه في هذا البرنامج الرائع الذي لامس وجداننا وأصبح جزء من يومنا. قد لا تعلمون أن صوتكم يعبر المحيطات ليصل إلينا هنا في كندا, برغم فارق التوقيت أجد نفسي حريصا على السهر حتى الساعة الثانية صباحا لأكون مستمتعا بهذا الأسلوب الراقي الذي يربطنا ببلدنا وبكل ذكرى جميلة. شكرا لأنكم تجعلون الغربة أقل قسوة بصوتكم الدافئ وأداكم المميز. أنتم لستم مجرد مذيعات, بل أنتم جسر من المحبة يربطنا بجزورنا. كل التحية لكم وللشعب السوداني الصابر والجميل في كل مكان. الحب أولا والإنسانية دائما. يا فضل يا أخ صراحة يعني كلامك أحلى من جميل بجد يعني, ودي حاجة تسعدنا جدا كونه أن أنت بتحس بالمشاعر الطيبة دي من خلالنا, دي حاجة بتشرفنا جدا يعني
0: كده بجد الواحد بحس نفسه يعني عمل حاجة فعلا, يعني كونه أنه رسالتك دي يا فضل بتقول فيه أنه ونستنا دي بتوصلكم حتى لو الزمن متأخر, وبتكون حابة إنك أنت تكون بتساهر وبتحضر, دي حاجة بأمانة يعني بتفرحني جدا جدا جدا, وأكيد كل الراديو حيكون فرحان يعني بس أنا وإنجي بس كل التيم العامل في الراديو حيكون مبسوط جدا جدا جدا إنه إحنا فعلا قادرين نوصلكم, لأنه ده هدفنا فعلا نقدر نوصل كل الناس ونسمع كل أهلنا في كل حتة يعني.
1: كمان أخونا أبازر بيقول لنا أحلى ثنائي يا أخي, منور يا أبازر صراحة,
0: مطول
1: يعني ليك زمن مننا وإحنا مبسوطين جدا أنك رجعت لنا تاني وبتشاركنا يعني أو بتكتب لنا. إن شاء الله بس تكون أمورك طيبة وحاجاتك يعني مهندمة كده ومهندلة كده, شاركنا حاصل معك شنو أخبارك شنو ودنيتك ماشية كيف وكده, برضو قول لنا رأيك في موضوع حلقة الليلة. محمد يوسف بيقول صباح الخير, صباح النور عليك يا محمد, منورنا جدا. في أزبرين ممكن تقري كومنت بتاع أزبرين,
0: أخونا أزبرين بيقول لنا صباحات السعادة على راديو سمر وعلى المتابعين, كما عودتونا موضوع الحلقة جميل كالعادة بشكل مباشر وواضح. بتعب الإنسانية هو كل شيء يخلي الإنسان يفقد توازنه الداخلي أو كرامته, أهمها الظلم وعدم العدل, الضغوط النفسية والتفكير الزايد, الفقر وقلة الفرص, فقدان الهدف في الحياة, قلة الرحمة والتعاطف بين الناس. ولو نختصرها في فكرة واحدة, أكثر شيء بتعب الإنسانية هو غياب الإنسانية نفسها. يعني لما تقل القيم مثل الرحمة والصدق والعدل, الإنسان بيتعب حتى لو حياته من الخارج تبدو عادية. حقيقي كلامك جوهري جدا يا أزبرين, حقيقي يعني صح. لما الإنسانية ذاتها بنفقدها خلاص كده الإنسان فقد كل حاجة يعني, لأنه حقيقة. دي فعلا يعني الرحمة والصدق والعدل وعدم الظلم والحياة دي كلها بتساعدنا في إن إحنا فعلا نكون بشر يعني, وفعلا يعني عندنا رسالة في الحياة وفعلا بنحس ببعض وعارفين إن إحنا كلامنا اللي بيطلع ده يا يهدمك يا يبنيك, ففي قوة حتى في أبسط الحاجات اللي إحنا بعض مرات بنستهتر بيها يعني. فشكرا كتير لرسالتك, أنا أعتقد إحنا محتاجين يعني نقرأ الرسائل عشان زماننا للأسف يعني. ودموس بيقول صباح الخير على كل من يشاهد راديو سمر, صباح النور عليك يا ودموس, مبسوطين بك جدا ومنورنا. طيب أخونا فضل بيقول لنا إلى أهلي وعزوتي, إلى الشعب السوداني الصابر, دعونا نقف مع أنفسنا دقيقة صدق لنواجه الحقائق كما هي, لكما نتمناها لا كما نتمناها عفوا, حقيقة المرة التي نهرب منها المرة التي نهرب منها جميعا هي أننا نحن الضحية, ولكننا أيضا للأسف وقود هذه الحرب بفرقتنا. هذه الحرب ما كان لها أن تستمر يوما واحدا لولا وجود من ينفخ في نار الفتنة والكراهية بيننا. رسالتي لكم, لن يتغير حالنا إلا إذا تغير ما بداخلنا. دعونا ننبذ خطاب الكراهية ونقضي على الفتنة في مهدها تمسك بحبل الإنسانية الذي يجمعنا قبل أن قبل أي انتماء آخر. نحن نملك مفاتيح السلام إذا توحدت قلوبنا وصدقت نوايانا. ليكون منبر راديو سمر اليوم هو منبر للوعي ومنصة التسامح وبداية عهد جديد يسوده الصدق مع النفس والحرص على الآخر، حب أولا والإنسانية دائما.
1: حقيقي بنتفق معك جدا يا فضل، لأنه الكلام ده مهم شديد وأرشيل بنشوفه حاليا في واقعنا فعلا حاجة مؤلمة، يعني حاجة مؤسفة جدا إنه إحنا الزمن ده كله والسنتين أو ثلاث سنين بالأصح عشناها بتاعت الحرب دي، اتعلمنا إنه بجد فعلا الكراهية ما وصلتنا لحتة، وعدم قبولنا البعض ده ما وصلنا لحتة غير إنه هي القومة الحرب وهي اللي شردتنا وخلتنا إنه ما نعرف نكون بنعيش في بلدنا بسلام. وللأمانة إحنا بنحدد فعلا مسيرنا ومصيرنا، يعني ليات ومكان إحنا ماشيين وإحنا عاوزين نوصل لشنو أصلا. فحقيقي يعني رسالتك دي مكان احترام جدا، وشكرا جدا أنك أنت قلت رسالتك الجميلة دي، وفعلا دي حاجة فعلا تكون سؤال بنخطه في كل واحد فينا يسأل نفسه، اللي بيخلينا ما نقبل بعض شنو، واللي بيخلينا لغاية يومنا هذا بنزيد وبنعيد في خطابات الكراهية. فنقطة مهمة جدا وشكرا لك كثير، حتى وإن ممكن ما يكون له علاقة بموضوع الحلقة لكن مهم جدا إن هو كان يتقال وإنه توصل الرسالة دي، فشكرا لك جدا يا فضل. في مهندس في الخدمة بيقول: أولا تحية لكم ولكل المشاهدين، برنامج جميل. ثانيا التعب جزء من الحياة اليومي، بس استثمرت صح ما بتحس بها. أوكي، شكرا جدا للنصيحة الجميلة. أخونا مهندس في الخدمة اسمه كده. أوكي. مايك بيقول: موسى جاستن من مصر، هاي صباحكم بكل خير وسعادة دائما. تعب شديد من الشغل، بس بيبدأ من عمر 45، بس الحياة كده لازم تتعب عشان مستقبل العيال. تحية لكم برضو. شكرا جدا يا موسى، يعني رسالتك حلوة جدا، يعني الجواك طيب، يعني انك انت حابي تكون بتشتغل عشان اولادك وكده، حاجة جميلة جدا يا اخونا موسى. وشكرا لرسالتك. كمان يعني لو حابي تتواصل معنا اكتر حبابك ممكن تتواصل معنا في الانبوكس. رجاء حسن بتقول: صباح الخير عليكم انجو ترنيم، وصباح الخير على كل السودانيين داخل الوطن وخارجه. بالنسبة لحلقة اليوم، غالبا الفتور النفسي بيكون ناتج من صراع قوي بين المشاعر، بيكون فيه شخص ملخبط وما فاهم نفسه، هنا بيكتشف انه هو متعب نفسيا، واول ما يكون فيه تعب نفسي بصاحبه تعب جسدي بدون اسباب ظاهرة. شكرا جدا يا رجاء ولكلامك، وفعلا بتتفق مع رسائل اخوانك فوق. اوكي، ممكن تقرأ رسالة ايناس يا ترين؟
0: الزميلة ايناس بتقول لي: انا غايته يمكن عامل عمر، برغم من اني بشوف نفسي زولة نشيطة الفترة له أسباب كثيرة طبعا، ممكن يكون بسبب روتين معين، ومرات بيكون بسبب التعب الشديد فبيجيب إحساس الفتر، ومشاكل النوم برضو ممكن يكون أكبر سبب، وممكن مرات نوع أكل بيكون تقيل على المعدة بسبب فتر، ومرات أنت ما بتكون فتران، يجي زول يقول لك: ما له شكلك فتران وتعبان كده، فبتصدقوا فعلا بتكون فتران، لكن يخليكم من ده كله المحيرين، شوف عزاتهم بيجوا فترانين، تكون داير ترسل يقول لك: يا أمي تعبان يا ربي، ده بيكون من شنو؟ تحيات. تصدقيني يا إناس، يعني كلامك حقيقي شديد، يعني الأكل، النوم، تعليقاتنا حتى لبعض إنه يا أخي شكلك تعبان ليه، فأنت بتصدق، عكسي إنك أنت تقول لزول ليه شكلك حلو، ليه شكلك مفرفش، ليه ابتسامتك حلوة، ده بيحمس وبيحفز إنه زول فعلا يكون بعيش الحاجة دي. فشكرا كثير يا إناس. وموضوع العيال التعبانين ده غايته موضوع إحنا من قبل بنحاول نجد حل للحتة دي، وطبعا قلنا أسباب، يعني إنه الشباب ليه بيتعبوا، ممكن يكون بسبب شنو، ذكرنا كان سبب. أكيد الموضوع ده ما بنتهي هنا، الموضوع لسه مستمر. أي زول بيسمع اللايف، أي زول حاب يشارك بنقطة، يعني حبابكم جميعا. أنتوني بيقول: صباح الخير من جنوب السودان. يا أنتوني مبسوطين بك جدا جدا جدا، وبنحيي كل أهلنا في جنوب السودان، وكمان منتظرينك تشاركنا، يعني إحنا معينه خلاص في الختام بس برضو منتظرين. بولا ذا كينج بيقول لنا: hello people of God، شكرا كثير لتحيتك يا غالي، مبسوطين بك جدا جدا. ممكن بس توضح لنا اسمك شنو بالضبط عشان يعني نعرف نخاطبك كده بثقة يعني أكتر. طيب نقرأ رسالة جمال، بيقول لنا صباح الخير لإنجو ترنيم، أتمنى لكم حلقة رائعة. أنا عاوز أعلق بخصوص موضوع الرواتب، كل شخص يجب أن يرتب أولوياته ويسدد الفواتير الأساسية زي الموية والكهرباء الغاز والإيجار، أما الأكل والشراب إذا كان في السودان السودانيين معروفين بحسن الضيافة، لذلك لا يجب أن تشيل هم في الأكل. أما إذا كنت في الغربة يوجد كثير من الكنائس والمنظمات الخيرية التي توفر المواد الغذائية الأساسية لكل شخص حتى إذا كان هذا الشخص حالة المادية مستقرة. شكرا يا جمال النصيحة، يعني أعتقد كده ساعدت بعض الأشخاص وساعدتنا إحنا برضو نفهم الدنيا بتكون ماشية كيف. لكن زي ما قلنا قبلك يا جمال، إحنا عايزين نعمل له حلقة كده براوية يكون مجهزين لها ونتكلم فيها بتفاصيل أكتر. أنا ما عارف، حاسة إن إحنا محتاجين بس نعمل الإعلان عشان أنا حاسة إنه الناس هتبتدي تطلع بعد شوية. فأول حاجة يعني لو في زمن حنقرأ باقي الرسائل، لكن نحب نشارككم يا جماعة إنه راديو سمر بنطلع كل يوم أحد واثنين وثلاث وأربع وخميس لايف من الساعة 9:30 للساعة 11:30
1: لحداشر.
0: أي حابين جدا جدا أن تكونوا بتتابعوا معانا كل البرامج المختلفة دي مع مذيعات مختلفات ومع ضيوف مختلفين ويعني مواضيع مختلفة. فبنشجعكم أول حاجة تذكروا الحاجة دي ده في الفيسبوك، تمام كده كويس. يلا حنمشي لحاجة تانية يا جماعة، ركزوا إنه إحنا برضو عندنا أبليكيشن اسمه راديو سمر، أبليكيشن زيه زي الفيسبوك زيه يعني تطبيق. فالتطبيق ده أنت بتنزله لو انت اندرويد من جوجل بلاي وبينزل معاك عادي جدا جدا. بتقدر تكون بتسمعنا في خلال اليوم كله، بتسمع ترانيم، بتسمع لايف، بتسمع ساعة سمر، فبتلقى كم حاجة كده هتكون مستمتع جدا جدا جدا. ده لو انت ما حاب تكون ماسك التلفون والشاشة وبتسمع وبتحضر في نفس الوقت. الحاجة الثانية عندنا يوتيوب، فبنشجعكم تتابعونا في اليوتيوب. طبعا في اليوتيوب في بودكاستات مختلفة شديد وكثير شديد، فبنشجعكم يا جماعة انكم تحضروها. عندنا بودكاست الله يريده كل يوم سبت بينزل، وعندنا بودكاست في المهجر برضو بينزل كل يوم أربع. طبعا ده حاليا بس already في حاجات already تصورت ونزلت وقاعدة هسي حاليا. عايزة حاجة واحدة بس، الحاجة دي عايزة ان انت تخشوا تحضروها بس، ما في اي شيء ثاني. الشيء الثاني انه عندنا برضو رقم الواتساب ممكن انجي تكون بتقراه، وبرضو عندنا يعني تردد بتاع ساتلايت انت حتكون بتشاركنا به.
1: التردد بتاع الساتلايت بتاعنا 11354، التردد 11354، الترميز 27500، الترميز 27500، الاستقطاب رأسي 7. ده على النايل سات واليوتل سات كمان. الرقم الخاص براديو سمر 0-35-79-76-56-35-9. حقول الرقم تاني 0-35-79-76-56-35-9. لو حاب تعرف أي معلومة من المعلومات دي الحسنة قلتها هي ما راحت أبدا، ممكن تراسلنا أو كمان ممكن تخش على الصفحة بتاعتنا. لو عاوز توصل للرقم بتاع الواتساب حتلقاه أصلا أوريدي موجود في التايتل فوق، يعني حتلقاه إن هو موجود من ضمن الديسكريبشن بتاع عن البشرة عن الصفحة بتاعتنا يعني. وممكن كمان ترسل لنا لو عاوز تعرف أي معلومة من المعلومات دي. وحابين جدا نشجعكم إنه يا شباب في عندنا يعني إحنا موجودين في كل المنصات، موجودين في الفيسبوك، في إنستغرام، في تيك توك، وموجودين كمان في اليوتيوب. فبنشجعكم تخشوا على المنصات دي، ولو أنت عندك منصة معينة بتستخدمها أكتر من باقي المنصات حبابك ما في أي مشاكل، حتلقانا إحنا برضو موجودين. وكمان بنسلم على كل الناس اللي بتسمعنا في الستلايت، وممكن بفصلنا منكم حاليا أول قدامنا يعني بفصلنا منكم 6 دقائق، لكن كمان يعني حبينا إنه إحنا نكون بنسلم عليكم، ويعني بنقول لكم كمان تراسلونا وتتواصلوا معنا من خلال الرقم الظاهر لكم حاليا في الشاشة. راسلونا. وكمان لو انت عندكم فيسبوك ممكن تشوفوا، يعني ما بيكون عندكم فضول مثلا تعرفوا انجي وترنيم ده منو كده، حبابكم يعني في اي وقت حابين تشوفونا ده انت عارفوا انجي وترنيم ده انت عارفوا هيثم هو منو، عاوزين تعرفوا ايناس هي منو، رشيده هي منو، ايفا هي منو، حبابكم خشوا لنا.
0: سمعان هو منو،
1: سمعان هو مايكل ومايكل
0: حبابكم. يعني احنا تيم كبير شديد يا جماعه، يعني احتمال تكونوا يعني لخبطتوا ذاته في اصوات الناس لانه الصوت طبعا يعني براو ما بيجيب الحياه كامله، لكن برضو بنش بنشجعكم من مرة لمرة كده تخشوا تشوفونا يعني على المنصات اللي هي في السوشيال ميديا يعني. طيب في تعليقات ظاهرة عندك صح؟
1: أي أنا حابة نقرأ من تحت ونطلع ثاني لفوق. في أخونا يونس بيقول فتران الفترة دي مرات ما بيكون تعب جسم، بيكون تعب روح، تعب من الجري اللي تكلمنا عنه، تعب من الصراع بين الجوع والبرة، تعب من إنك تشايل الحل في إيدك وإيدك مربوطة. الفتور بيجي لما تجري كثير بدون ما تجيف تسأل ليه، تلبس القناع فترة طويلة لحد ما تنسى وشك تحته، تهرب من المواجهة لحد ما الهروب نفسه يبقى حمل. طيب والحل؟ مرات الحل مش إنك تقوم تجري تاني، الحل إنك تعرف
0: تعترف
1: أنا فتران. الاعتراف ده ما ضعف، دي أول خطوة شجاعة قلناها، دي النسخة ما بنحبها بس لازم نواجهها. خد نفس، ما لازم تكون جامد 24 ساعة، ما لازم ترد على كل حاجة، ما لازم تحل كل المشاكل الليلة. الدعاء اللهم هون على قلب فتران وشيل عنه حمل ما شايف زول، وبدل تعب وراحة وحيرته يقين. تحية للجميع، الأهل في السودان، أمي العزيزة وأخي يسري وزوجتي الغالية أم سلمة الأمين توتو. حقيقي يا يونس يعني رسالتك أجمل من جميلة، والحل حلو جدا، وفعلا احنا بنحتاج فعلا نعترف قصاد نفسنا. يعني في مرات كتير احنا قادرين نعترف، لكن انه نعترف دي نقطة شجاعة جدا. اخونا يعقوب عثمان بيقول صباح الخير، انا بعاني من زيادة في التفكير، بعض مرات بحصل مرحلة الايرور، جربت حلول كثيرة وعاوز اشوف رأيكم في الموضوع ده وشكرا. صراحة يا يعقوب يعني كان نفسنا جدا انه نقرأ الرسالة دي ابدر من كده عشان نكون بنجاوب لك اجابة يعني شاملة، لكن حنجاوبك حقيقي يا يعقوب. أول حاجة مهم إنه برضو أتفكير كثير، مرات كثيرة بيجي لما أكون برضو أنا عندي مساحة من الزمن، فحلو برضو إنه تعرف تقسم وقتك بصورة مفيدة، بحيث إنه ما يكون الحيز الأكبر في يومك هو التفكير. يعني قدر ما أنت تستخدم طاقتك في كذا حاجة تانية لكن حاجات تكون مفيدة برضو، دي شوية ممكن تكون بتساعدك إنك أنت ما تكون بتستهلك كل طاقتك في اليوم في التفكير بس، دي ممكن تكون جزء من الحل. لكن طبعا برضو بنشجعك يا يعقوب إنك أنت تراسلنا في الخاص عشان نعرف نكون بنديك حلول أكتر ونكون بنساعدك خطوة خطوة في الموضوع ده. حاليا بس عشان قدامنا 3 دقائق ممكن ما نكون قادرين نجاوبك إجابة متكاملة يعني، بس ممكن ده يكون جزء من الحل أو نصيحة بسيطة لغاية ما كمان تكون بتراسلنا وتدخلينا جوا ونكون بنتواصل معاك بصورة أكبر. أوكي.
0: عندنا صديقنا اللي احنا سميناه سامي بيقول فتران مالك واقع في الواقع وظهر السعي واجعني ورجلين الطموح ما شايلاني وكتف الأماني مكسور. حقيقي يعني كلمات بتعبر جدا جدا جدا عن الفتور وعن التعب وعن الحاجة اللي بتكون حاصلة في أفكار الزول عموما، لأتو درجة زول بيكون تعبان وحاسس إنه فعلا ظهره ورجلينه ما شايلينه والطموح بتاعته ذاته تلاشت وفي حاجات كتير شديد اختفت. لكن زي ما قلنا يا غالي إنه إحنا يعني بنقدر نغير في الحاجة دي على قدر ما بنقدر لو عرفنا أسبابها شنو، ولو عرفنا كمان نراجع أهدافنا من أول وجديد، ده بيساعدنا في إنه إحنا نكون خلاص محددين whatever happens ده يعني أنا حقدر أتغلب يعني عليه. عندنا مكاكات بيقول صباح الخير راديو سمر، ومع كامل تحياتي أتمنى لكم ابتسامة حلوة، الابتسامة الحلوة دي ما تفارقكم، ونقول أنتوا أقوى مما تعتقد، وابتسم في الحياة جميلة وكل يوم هو فرصة جديدة للتقدم، تذكر دائما أن التحديات هي فرص مستترة وأن النجاح لا يأتي من الراحة بل من الاجتهاد، حافظ على تفاؤلك فمن يؤمن بالله
1: يهدي قلبه.
0: صدقني يا مكاكات شكرا كتير جدا للتعليق الجميل ده، ونتمنى فعلا إحنا نكون طلعنا الحلقة دي بطاقة جميلة والفتور حقنا يتلاشى ونكون فعلا زي ما قلت الابتسامة ما تفارق وجوهنا أبدا، ونتكل فعلا على ربنا ونؤمن فيه هو وحده يعني.
1: في آدم عثمان بالمناسبة،
0: أيوة آدم بيقول صباح الصباح رباح علينا، مشكورين وكل الشوق علينا نحن بس. شكرا كثير يا آدم، يعني تعليقك جميل، وبحيي كمان أوياي جيمس حسن داوت وآدم عثمان تاني بيقول لنا يعني بيكتب لنا كم رسالة. الزاكي آدم برضو أبو نوال وفضل والطيب صالح تاني كتب لنا. حقيقي بنشكركم جدا يا شباب. كل تعليق يتكتب وما تقرأ ده حيتقري أكيد بعد ما بس بعد ما اللايف ينتهي، لأنه إحنا حاليا فاضل لنا دقيقة واحدة بس. فحقيقي بنشكركم جدا جدا جدا لحسن استماعكم ولمشاركتكم الطيبة ولحلولكم اللي دائما بتدوها لنا والطاقة الإيجابية بتخطوها فينا. أتمنى إحنا فعلا نكون وصلنا لحاجة بعد الحلقة دي، وأتمنى إنه أسبوعكم يمشي حلو، وبنشجعكم زي ما قبل كنا بنقول إنه نكمل نحضر كل يوم، حنلقى حاجة حقيقة حتفرق معانا جدا جدا جدا.
1: حقيقي حابة برضو نحيي ناس اللي ممكن نكون ما قرينا أسماءهم، أبو نوال، الزاكي، وآدم عثمان. طبعا آدمات دل كتروا ما شاء الله يعني، يعني شكرا كثير جدا جدا للناس اللي دخلت لنا وشاركتنا، وشكرا كمان للناس اللي كتبت لنا أكثر من مرة، يعني دي حاجة برضو بتعني لنا كثير، زي فضل وجمال، أصدقائنا دائما والطيب. حقيقي بنشجعكم جدا وبنقول لكم خشوا لنا وتابعونا أول بأول حسب زمنكم طبعا، وشكرا جدا لأي زول أدانا من وقته، وكمان شكرا للناس اللي ظهرت لنا بعد غياب طويل زي الطيب وأبازر وكل الناس اللي كانت غايبة لفترة طويلة وجات ظهرت تاني، دي حاجة بتعني لنا كثير. وشكرا لوجودكم معانا، وبنتمنى لكم حلقة، نتمنى إنه كانت الحلقة دي كانت خفيفة عليكم ولذيذة وجميلة، ونتمنى لكم كمان يوم جميل بطاقة حلوة وتقدر تكملوها إذا كان ماشي الشغل، إذا كان ماشي لأصحابك، ماشي لناس قرايبك، إذا كان ده اليوم بتاع الراحة بتاعك. المهم نتمنى لك يوم جميل ويوم لذيذ ومنتج جدا وممتع.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: تعالوا نتونس ونتشاور نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كثير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرأ في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: ياتو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول انه عدد الاشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لاكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة والبيعبدوا الشيطان، وكل ما أفكر في الناس ذيل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل الرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوا ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا ححضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا يا منال.
7: أهلا يا جماعة.
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كتير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح قد آمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل رسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كتير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمعوا عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة. وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
7: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين
1: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
2: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
0: أيوة أنا
2: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
2: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
1: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
2: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بيتكلموا عن الكرازة.
1: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله، ملكوت الراحة والسلام.
0: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
1: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
1: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلمه عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
2: ده مكفاية يا رانيا، لأنه الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدو بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس في ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف، وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره فرح بيه. هنا الراعي ما انتظر خروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
5: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرأة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجوا لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطى في مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنى ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز بيه يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطيئة، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده العلي عمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح، عنده تسديد لكل احتياجاتهم وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطاياه وما قادر يتخلص منه أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
1: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو رسلنا وأدانا السلطان ده زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
2: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا، وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم اتنين اتنين، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
5: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
1: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
1: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت أن أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير أن الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لمن أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضراء واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي نحن بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني نحن كمان الإشارة بقت خضراء لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كل يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأنه الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس أصحابنا أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
6: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح. يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
4: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إنه يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية ليلى، وقلت لي نفس الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون ليكم بالجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
7: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
4: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان، أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامها كلمة صقل بإيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أوله مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي من الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
3: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأبقى عايش في ظلامة وأبقى واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعالى فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضج.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.
1: تكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معنا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا، مبسوطين بكم جدا، مبسوطين لكل زول حضور معانا ودخل معانا من بداية الحلقة كده. كالعادة طبعا حلقة جديدة ومميزة وجميلة جدا، أكيد طبعا بحضوركم في الأول، وكمان حابة أصبح على كل زول بيحضرنا، وكمان عاوز أصبح على المعاي الليلة في الأستوديو أخوتنا رشيدة. الأخبار شنو يا رشيدة؟ صباح الخير.
1: الدخلة السريعة دي، أنا كنت تديني نفس شوية،
0: حامل موضوع طويل.
1: يا صباح الخير يا إنجي، وصباح الخير على كل الناس اللي فعلا قاعدة ومنتظرة. طبعا المفاجأة إنه تعرف إنه الليلة دي بداية الأسبوع،
0: أي
1: والناس متعود على نمط صح. معين
0: لبداية الأسبوع صح.
1: على بداية الأسبوع، فخلينا حقيقي من هنا بعد ما نصبح ونقول صباح الخير، وبعد ما نتمنى للناس كل الخير في الدنيا وكل الصحة وكل العافية، خلينا نقول لكل الناس المعانا اللي بتسمع، كانت متوقعة تشوف هيثم، نقول لهم خطوه في الصلاة، بنصلي إنه ربنا يديه لمسة الشفاء السريعة عشان يطلع ويقعد ينور مكانه، وأكيد عنده متابعين منتظرينه،
0: لكن جاي خلاص، هو راجع راجع وقريب.
1: نحن بس بندلل فيه شوية عشان نرجع بصحة كويسة وبعافية، وما يحس إنه نحن ضغطين عليه، لأنه خوك بيني وبينك نحن طبيعي هيثم ضغطين عليه.
0: عليه بجد صراحة يا جماعة، هيثم ده يا جماعة يعني تتقال في حقه، يعني طبعا انتوا عارفين ان هو اسمه حيسة برضو، يعني احنا بنقول له حيسة، فصراحة حيسة يعني قاعدين نضغطه شديد ومعتمدين عليه في حالات كثيرة، فأي حاجة هيثم ها هيثم هيثم هيثم وهكذا يعني.
1: أنا غايت واحدة من الناس قاعدة يقولون هيثم ما في، أنا ما في الاستوديو.
0: لا لا بجد فعلا صراحة يعني،
1: فعشان كده مدينه وقته في الراحة شوية، إنه ياخد وقته، بنحاول مجرد محاولات إنه نقدر نغطي أو نساعده شوية لحد ما هو يرجع لمكانته وبرنامجه ويطلع باللي صوته ولمتابعينه. ففي كل زول ماشي الليلة للصلاة، وكل زول بيصلي، وكل زول يعني خدته في في في في صلاته، ونتحد إنه في الصلاة إنه ينور ينورنا سريع جدا جدا جدا، لأنه المكان ما ينفع ما يكون فيه.
0: صح صراحة يعني، كمان حابين نسمع أخباركم، وكمان عاوزين نعرف أحوالكم، طبعا أنتوا عارفين أحوالنا وعارفين حاصل معانا شنو، لكن كالعادة حابين نعمل الحاجات اللي احنا بنعملها كل مرة. أي زول كده يقول لنا الحاصل معاه شنو، دنيته ماشى كيف، وأخبارك شنو، والجديد بتاعك شنو، وإحنا طبعا بالتبعية كمان إحنا برضو حنشاركهم وحنقول ليه إحنا الحاصل معانا شنو هكذا يعني. فإيه الحاصل معك شنو يا رشيدة؟
1: المفروض تكون عرفت إنه الحاصل معي شنو. غيرت النظارة.
0: أي طبعا.
1: وجبت نظارة جديدة عشان أقرأ بيها.
0: طبعا
1: يعني
0: طبعا.
1: دي ده.
0: حابة تقول الناس نسوي شنو ولا نحتفظ بأنه بس نظارة جديدة؟
1: ليه يا أخي ليه؟
0: لا خلاص احتفظ
1: نقطة الإدانة.
0: لا لا لا لا.
1: لا غيرت المقص بتاع النظارة عشان لا، بالعكس الواحد يقول الحاجة الحقيقية الجميلة عشان الناس ما تقع في الشركة اللي أنا وقعت فيه، أو تقع في الغلط اللي أنا وقعت فيه. فجميل جدا إنه تحترف إنك أنت غلطة. أنا الفترة اللي فاتت كلها، بما إنه أنا كل يوم بقوم الصباح بقيس السكري فبلقاه مظبوط، فكنت مستهونة شوية بالانتظام في علاج السكري، ما باخده، لا بحب السكريات بطريقة جنونية. أو بس لمجرد إنه، حتى على فكرة أنا بدأت أقول إنه هو الموضوع فيك يعني بيشتغل في مخك أكتر من طول ما عندك سكر، قال لك ما تأخذ سكر، لا خلاص أنا لازم أخده، فبتجند جسمك إنه لا لازم أخد سكر. الحاجات اللي ما كنت بحبها بجد بحبها بجد، كل ما أشوف سكر أنا عايزة لا. فانتبهت إنه لا، دي يعني مخه كل بيديك أفكار زي دي مع التهاون في العلاج، فنتج عنه إنه النظر ضعيف شوية بالذات في العين الشمال، حصل زي سحابة كده أو بداية موية. فلا أنا في مرحلة تأديب للنفس والتزام.
0: أي تلاحظ لنفسك.
1: أيوة أيوة، لأنه طبعاً السلسلة عندي طويلة شوية، فما نجيب للناس اكتئاب من الصباح. بس أنا بقول كده ليه، بقول لا، اللي عنده سكري، اللي عنده ضغط، اللي عنده أي ظروف صحية، مهما تحس إنك أنت كويس ما تتهاون بيها، ما تتهاون وما تخلي نفسك، تدي نفسك المجال أو الأريحية، لا الالتزام كويس جداً. فالنتيجة إنه أنا الفترة فاتت طبعاً ما كنت بقرأ متابعين وما كنت صداع طبيعي، فلما مشيت للدكتور لا فرجحت تاني للدكتور بتاع السكر. يعني أنا لسه ماشي ليه، فبهيئ نفسي إنه أنا كيف أفاجئه بالنقطة اللي أنا وصلت بيها. فده الحاجة الحاصلة. ويعني والحاجة اللذيذة إنه نص الراتب تضاع في النظارات الاثنين.
0: ما هي طبعا يعني
1: يعني زي ما بقولوا من كله الزبطة.
0: صح صدقيني يا أخي رشرش. لا إن شاء الله كذا في المرات الجاية تتوازن أكتر من كذا وتتزبط أكتر من كذا يعني. غايته ما هو في النهاية إحنا كذا كذا لازم نتعلم دروس في الحياة.
1: لا الاستهوان ما كويس. الاستهوان في الحاجات ما كويس. يعني لا.
0: أوكي صراحة أنا أخباري يعني كويسة. الفترة اللي فاتت دي كانت في رواق برضو يعني الدنيا رايقة، بس طبعا حياة كثيرة يعني هي أي رايقة وكل حاجة، لكن طبعا في حاجات لازم تعملها وكذا. فبس يعني وهكذا يعني. أنا أعتقد أنه دائما الناس الفترة دي سامعين الجملة دي كثير، موضوع الرواق رواق رواق
1: كويس حاجة جميلة
0: يعني. إن شاء الله كده استطبير، بس معلومة معروفة هي ما بتستطبير، لكن إن شاء الله يعني. المهم كان نقرأ كومنتات الناس اللي كتبوا لنا. في جاكوب قال لنا صباح الخير راديو سمر، صباح النور عليك يا جاكوب، مبسوطين بك جدا جدا جدا. طبعا يعني كالعادة يعني الوصية الثابتة والأساسية إنك تشاركنا برأيك في موضوع الحلقة. إحنا لسه حنخش في الموضوع، فخليك معانا عشان يعني تدينا رأيك. مسجون في الغربة بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا أخي ومنورنا جدا صديقنا الغالي. مبسوطين بك جدا. طبعا كالعادة منتظرين رأيك ومنتظرين تشاركنا بوجهة نظرك. احنا ما دخلنا في الموضوع طبعا لسه، لكن حنخش فيه بعد شوية. اوكي جاكوب تاني بيقول لي هيثم، بيقول له عاجل الشفاء. امين يا جاكوب، وان شاء الله كده يا هيثم ترجع لنا بقوه تاني. بشوي بيقول صباح الخير خريستوس انيستي، صباح النور عليك يا بشوي، كل سنه وانت طيب. ويعني مبسوط بك جدا، وطبعا اكيد كده كده ده تمام محتاج وصيه، انت حتكون معانا اكيد ومنتظرين رايك. حبيبة كمال بتقول صباح الخير والسعادة، أحد مبارك عليكم، صباح النور عليك يا جميل، وأحد مبارك عليك كمان، وكمان بتمنى لك يوم جميل ولذيذ كده ولطيف. خليكي معانا كده ويعني كملي معانا الحلقة للنهاية. لينا التوم بتقول لي منورين يا أستاذة أنجي والجميلة الرشيدة. يا أخي بينورك يا لينا صراحة، أنت ذاتك منورانا وحضورك جميل، وطبعا كده كده يا لينا أنت زولتنا يعني، إحنا ما حنوصيكي. كوني معانا للنهاية وشاركينا برأيك في موضوع حلقة الليلة. مصطفى بيقول صباح الورد والياسمين، صباح النور عليك يا مصطفى، مبسوطين بك جدا. محجوب علي بيقول لكم التحية والتقدير، أسعد الله صباحكم بكل خير، صباح النور عليك يا محجوب منورنا جدا. أفجوك بيقول صباح الخير يا حلوين، صباح النور عليك يا جميل، مبسوطين بك جدا جدا. صدام بيقول صباح الخير راديو سمر ولكل المستمعين، صباح النور عليك يا صدام. وزوكو بيقول you make my morning bright. يا سلام يا صدقني يا أخي يا زوكو، إحنا لسه ما قلنا حاجة، لكن كونه أنه من البداية كده نورنا يومك دي حاجة تعني لنا كثير يا زوكو. طبعا كل الناس اللي بقرأ أساميهم يا جماعة، الوصية الأساسية تكونوا معايا للنهاية عشان تشاركونا برأيكم. الليلة بصراحة الحلقة بالذات حلقة محتاجة فعلا لآراء، حتكون عبارة عن أسئلة أكتر من إنه هي تكون معلومات أو نقاط أو كذا. فكل واحد فينا حيكون بيشارك بوجهة نظره، حيكون بيشارك بنقطته في الموضوع أو بيعاين للموضوع بياته صورة، فإحنا عاوزينكم برضو تدونا رأيكم وإنتوا بتعاين للموضوع بياته صورة. أوكي تابت بتقول لنا صباح الخير راديو سمر، عائلتنا الكريمة أعز الناس. يا سلام يا تابت، يا أخي أنت الأعز الناس يا جميل يا أخي، وإحنا مبسوطين بك جدا ومبسوطين بكل زول بيحضرنا. ودموس موس بيقول صباح الخير، صباح النور عليك منورنا جدا. سماني مهدي بيقول صباح العوافي لكم، صباح النور عليك يا سماني. فيدال بيعمل لنا إيموجيز بتاعت صفاك كده ومية في المية، شكرا لك كثير جدا، مبسوطين بك شديد. عبود إدريس بيقول صباح الخير راديو سمر، أمانين الشفاء العاجل للأخ هيثم. يا أخي يا هيثم يعني صراحة بعد كده خلاص. بعد كده عم قريب، لا إن شاء الله هتشوفوه قريب جدا بيرجع تاني. أروب زولنا شديد بيقول صباح الأنوار والمسرات والبركات، أنتوا كيف إن شاء الله بخير؟ إحنا طيبين جدا يا أروب. طبعا أروب يعني حاليا بيحضرنا من شغله يعني شكرا كثير أنك أنت شاركتنا وكتبت لنا يا أروب، يا أخي دي حاجة بتعني لنا كثير. ويا جماعة أي زول أنت قاعد في الشغل ممكن تفتح الفيسبوك، تاخد التلفون كده بجنب بتسمعنا، بتجافز كده يعني مثلا في نقطة كده ده حركت فيك حاجة، قدرت تكتب حاجة
1: اكتبها سريع
0: ما في أي مشاكل. خد السماعات حتى لو مثلا ما قادر تحضرنا أو تتابعنا تشوفنا كده عديل، عندنا الابليكيشن الابلكيشن بتاع راديو سمر يا جماعه الابلكيشن غير الفيسبوك وغير الانستغرام وغير التيك توك, احنا في كل الحتات دي موجودين, لكن عندنا ابلكيشن كمان خاص براديو سمر. يعني انت بتخش عادي الاب ستور اذا كان انت تلفونك ايفون, او اذا كان جوجل بلاي اذا كان انت اندرويد, بتخش وبتكتب راديو سمر هتلقى ابلكيشن عادي تنزله في تلفونك وتسمعنا على مدار اليوم 24 ساعه. فانت حس حاليا الحلقه دي ذاتها حاليا هناك شغاله في الابلكيشن, ممكن تسمعنا بس تخط السماعات تسمع لو انت مثلا متحرك ما عندك طريقه تمسك تكتب او ما عندك طريقه تمسك التلفون كده وتحضر. فيعني موفر لكم يا جماعه كل حاجه عشان تسمعونا وتحضرونا
1: وتشاركونا.
0: قاعدين لكم في اي مكان. اوكي. ادم عثمان بيقول I'm not comfortable with this current situation. صدقني يا ادم صراحه كلنا ما مرتاحين مع الكرنت سيتويشن اللي احنا حاليا بنمر بيها. بس عاوزينك تكون معانا يا ادم وتشاركنا اكتر, يعني شنو اكتر حاجه مخوفاك من الوضع الحالي واكتر حاجه محسساك بعدم الامان وعدم الاستقرار شنو. عاوزينك تشاركنا بالحاجه دي. واحنا كلنا حنشارك مع بعض. احمد عباس بيقول صباح الخير, هترشه سودانيه عامله لنا قلب. ابو فارس بيقول صباح النور, ومحمد ابو بكر بيقول صباح الخير من ولايه شرق دارفور الضعين. يا سلام. سلامنا لاهلنا في دارفور وفي الضعين بالذات, يعني مبسوطين بك جدا ومنورنا جدا, وسلاماتنا للاهل هناك, قول لهم رادي سمر بيسلم عليكم. وكذا طمنا عليك وطمنا على الاهل, ان شاء الله اموركم طيبه. فيدال بيقول جود مورنينج انجي اند رشيده, وي ميسد يو سو ماتش. Tonight's topic is lovely. صدقني يا أخي, صدقني يا فيدال, يعني صراحة شكرا كثير إنه هي بالنسبة لك lovely للآن, لكن حاليا لما نخش في الموضوع حيكون في جوانب ممكن تكون ما أكتر حاجة lovely, ممكن تكون شوية إلى حد ما تقيلة علينا, بس حلو إنه نتكلم حتى لو الحاجات تقيلة علينا, نتكلم ونعبر عن الجوانا عشان نعرف نكون بعد كده في حالة لوفلي وفي حالة حلوة وجميلة. طيب نرجع لك تاني كده يا
1: نرجع رشرش. عشان في خبر حلو حبة من راديو سمر. أهني توني السلام. العريس
0: يا أخي العريس بتاعنا ظهر شديد. حقيقة بجد.
1: بقول له حياة زوجية سعيدة ويا رب بيت كده زي ما بقوله دعامة لاستقرار. النور ينطلق كده من بيتك ينور في كل مكان. وانا انا انا عارفه توني كويس. ولد نموذج حقيقي للولد اللي بنى نفسه بنفسه, اللي تعلم اللي اتقن. انا توني خليني اقول عنه حاجه, انه توني ما تولده في خشمه معلقه ذهب, لا, انسان
0: كافح
1: من لا شيء وصنع من نفسه ركز. انا الحاجه العجباني في شخصيه توني انه محدد هدفه وعرف وين ممكن كانت نقطه ضعف, بس هو خلاها قوه وخلاها مصدر. توني بيجيد اللغه الانجليزيه بطريقه مطلقه لدرجه انه بيصل مرحله التواصل, مش بيصل واصل وترجم المباشره. ففي سن صغير, توني سنه صغير, فكونه انه يوصل للترجمة المباشرة ومعلم نفسه بنفسه وكون نفسه بنفسه, فلا
0: دي حاجة بتشجع ناس كتار,
1: بتشجع يعني ما خلاص اللي دخل المعاهد اللي قاها ولا في زول قال له عمل, لا, شخصية بنت نفسها بنفسها. فأنا يعني بتمنى له كل السعادة كأم له, يعني أنا بأخذ نفسي في مكانة الوالدة. ربنا يديها الصحة والعافية. بأخذ نفسي خالته ليو. فهو وأمير فرقون شهور من بعض. وبيناتهم شبه كده غريب يعني. فهم الاثنين بيناتهم ملامح كده بيشبهوا بعض. فبقول لك ألف مبروك يا توني
0: ولهاجر كمان,
1: ولهاجر
0: بنتنا الجميلة,
1: بنت الجميلة يعني فعلا بيت مبني زي ما بقوله على الصخر. فربنا يحفظكم ويهنيكم وألف ألف مبروك يا توني.
0: وعقبال الناس اللي بتسمعنا برضو يعني أكيد في ناس
1: عقبال لك وعقبال ترنيم وعقبال أمير وعقبال الناس يعني خلاص اتحركوا. توني فتح الباب وقباله أمان فتح لكم الباب يعني اتحركوا شوية
0: ربنا يسهل.
1: عارفة يعني أمان وتوني شخصيات كسرت حاجز الظروف. لا نعرف نعيش رغم الظروف.
0: لا دي حقيقة. في ناس أوكي ممكن نقرأ الكومنتات سريعة عشان بعد كده نخش في الموضوع. في نزار بيقول صباح الخير راديو سمر, صباح النور عليك يا نزار أو نزير. نزار أي نزار أعتقد. صلحني لو أنا
1: كل مرة بتقولوا لي ولا سبنا نزير ولا نزار.
0: لا لا لا ده واحد تاني لكن اسم ده بجد بحيرنا كل مرة صراحة. فكذا يعني لو هي نزار قول لي نزار, لو نزير قول لي هي نزير. آدم عثمان بيقول استقلال من الناس الما كويسين. اوكي ادم كتب لنا كذا
1: دخل في المحاور
0: اي كذا كذا كذا مشاركه. بيقول لنا المزاج اليوم ما تمام. ليه كذا يا ليه كذا يا ادم يا اخي الحاصل شنو ان شاء الله بس امورك طيبه.
1: لا خلاص الحلقه دي بتحتك يا
0: لا الحلقه دي ليك صراحه
1: ليك بس
0: لكن بيقول الحمد لله يعني بس الحمد لله حتى لو المزاج ما كويس يعني. طيب وابو أبو الزقم أوكي بيقول صباح الخير منورين, صباح النور عليك. وأبوك بتقول منورين بينورك يا أخي صدقيني يعني أنت منوراني جدا مبسوط بيك جدا. آدم بيقول لنا بيقول يعني ألف ألف مبروك لتوني وهاجر. طيب كان أخش تاني في الموضوع بتاع حلقة الليلة. الليلة إحنا عاوزين نتكلم عن إنه واجه الواقع وقرر, لأنه إحنا الحملة بتاعتنا أصلا يعني لا فترة طويلة. لو الناس طبعا متابعة, لو الناس متابعة معانا الحلقة متابعة. اسمها شنو أو الحملة اسمها شنو, اسمها واجه وقرر. فحبينا بس نذكركم شوية كده بالحملة يعني المهم. لكن يعني في حاجات كثيرة جدا في واقعنا الحالي يا رشيدة يعني ما حابين نواجهها لأنه اتألمنا من ناحيتها كثير, فحاسين إنه مواجهتنا لها حتكون بالنسبة لنا بتزيد الألم أكتر من إنه هي تكون بتشفي أو بتخلينا نوصل لحل. ف يعني تحب تقول شنو لزول حاليا حاس نفسه إنه هو فتر وما قادر يواجه؟
1: عارفة الحلقة دي على قدر ما هي تقيلة شوية يعني على قدر ما هي برضو مريحة. أقل حاجة إنك تعرف تواجه. وأنا أقدر ليلة أواجه الناس اللي قدامي وأكون شجاعة جدا أواجه الناس اللي قدامي ولبغة جدا في الكلام. وأعرف خطهم وين وأشيلهم وين وأعرف المداخل. لكن لما أجي أواجه الواقع بتاعي دي الحاجة الصعبة. هناك أنا لما أجي أواجه زول حأدرسه أشوفه. لكن لما نجي أواجه نفسي أول حاجة حجيب بند المبررات أو كبسولة المبررات أبلعها كده أول حاجة قبل ما أواجه, وده الغلط الكبير. فعشان أنا أواجه وبعد ما أواجه أعرف أطلع بقرار معناها أنا لازم زي ما بقوله أسلخ جلدي حي. هضطر إنه أنا أعري نفسي, هضطر إنه أنا أخط نفسي في نقطة المحاكمة. فكون إنه أنا أصل مرحلة زي دي فدي قمة الألم وقمة الوعي في نفس الوقت. فحاليا يا إنجي لو نحن جينا عشان نعاين للواقع اللي نحن فيه, واقعنا حاليا للأسف الشديد للأسف الشديد بنهرب من حاجتين, يا ألمنا يا خزلاننا. يا الألم يا الخزلان يا الصورة ما واضحة, يا الفرحة المشوهة, يا الإحساس بالعجز, الإحساس بالأخبار السيئة. فالصورة بقت شوية ما هي اللطيفة, ما هي الحلوة, ما هي الممتعة. فعاوزين نعرف كيف نحن الواقع الحاصل ومواجهتنا لنفسنا لازم نحن نقف في النقطة دي. عشان ليه؟ عشان ما نخلي الحزن يتسرب لحياتنا أكتر من كده, عشان ما نقع في الفخ ده, عشان ما نقع في الفخ بتاع الألم والانكسار والانهزام. كلمات سهلة سهلة, أنا سكتها كم واحدة, انهزام وانكسار وألم, لكن كل واحدة ممكن تشكل أجيال ممكن تشكل أجيال منكسرة، ممكن تشكل أجيال متألمة، ممكن تشكل أجيال موجوعة، وإنت تكون المصدر بتاعها. فإنت لو من البداية عرفت كيف تواجه نفسك، وعرفت كيف تخد لها حدود، وعرفت كيف اللي بيألمك وجا من وين وأسبابه شنو، وأعرف أفرق بين ده وده. على فكرة عندي في فرق بين الألم والخزلان. كل واحد لو أثره، الألم ده حاجة كده براها، والخزلان حاجة كده براها. نحن الاثنين ضربينه في خلاطة واحدة، أنا مخزول وأنا متألم، الاثنين لو عشتهم أنت فعلا محتاج تتشفي، أنت فعلا محتاج تاخد مرحلة بتاعت شفاء.
0: لكن نتيجة الخزلان ألم يا رشيدة، يعني لما أنا أتخزل من مكان أو أتخزل من حاجة كانت سبب أماني أو كانت سبب سلام لي أو سبب راحة لي وأتخزل، ده بيشكل ألم طبعا.
1: النتيجة الأثر بتاعه، الأثر بتاعه ومسبباته. خليني أبدأ معاكي من البداية، خليني أبدأ معاكي كده، ليه في فرق بين الألم والخزلان؟ طبعا أنا بحب أستخدم القلم كثير، يعني أكتر إنسان في الدنيا عنده كمية طيب. أنا ممكن عندي في البيت قريب 50 قلم، ليه ما بعرف؟
0: لا لا كويس،
1: عارفة معلش أطلع لك من الموضوع، بجي جنب المكتب ما بعدي، بخش بشتري كمية قلم وبمشي بيه. عارفة الألم حاجة والخزلان حاجة، الاثنين في شعرة كده بيناتهم، لكن النتيجة بتاعتهم مختلفة اختلاف كبير جدا، وكل واحد بيكون في شخصيتك حاجة مختلفة.
0: طبعا
1: الألم في ألم جسدي وفي ألم نفسي. الألم ممكن يجي لك من شنو؟ من الفقدان، فقدان الأمان. كويس، ممكن يجيك من فقدان الصغة، أنا متألمة. ممكن يجيك من إحساس إنه أنا عاجز، لمجرد إنه أنا عاجز ما قدر أتصرف بحس إني أنا متألمة. كويس، الألم بيجيك من شنو؟ من انكسار التوقعات. أنا ليلة متوقعة في السنة دي أعمل كذا وأعمل كذا، أو خليها السنة اللي فيها 12 شهر، في الشهر ده نحن فيه ولسه الليلة فيه يوم 10 ده، أنا متوقعة إنه شهر 5 ده كان يدخل علي أنا منجزة فيه وكذا، عاملة فيه وكذا، عاملة فيه وكذا، ولحد أسد 10 أيام عدت وخش دخليها جمعة وسبت وأحد ألقاها 15، وده بفكر في ال 15 يوم اللي فاتوا، اجي القى ال 15 يوم اللي فاتوا، فبيحصل لي الم. ما بيحصل لي خزلان، بيحصل لي شنو؟ الم.
0: الم
1: عارفه الالم ممكن يجيكي من وين؟ طبعا انا مسجلها خليني امشي معاك. عارفه الالم ممكن، الالم ده ممكن نحن نقسمه انواع. ليه نقسم الالم انواع وليه نواجه به نفسنا؟ لانه كل الم له مسببات ولو طريقه علاجه، ولو الطريقة اللي أنا بتعامل بها في حياتي معه، ده إن إحنا محتاجين له حاليا عشان نعرف نواجه نفسنا، عشان نطلع من دائرة السواد اللي بدأ يخش في حياتنا، والضحكة اللي بدأت تسحب، ولدرجة إنه بقينا نشوف لو زول ضحك أقول لك ده ماله، ما حاسس بالحاصل.
0: دي حقيقة
1: صح؟
0: دي حقيقة.
1: فالصورة بقت ضبابية شوية، يعني زي عيني اللي ركب طلع النظارة دي.
0: هو للأمانة صراحة يعني النقطة دي، يعني احنا مرات كثيرة فعلا ما بنحاول نقعد مع نفسنا كثير، لانه المواجهة في حد ذاتها مؤلمة. يعني المواجهة في حد ذاتها انت يا دوب كده ده ممكن تشعر بصورة محترمة، يعني طبعا كده بصورة محترمة فعلا تواجه فكرة انك انت متألم. يعني مثلا زي مثلا زول يقول لك يا اخي، يا اخي انا نهائي ما برقد مستشفى. ليه ما بترقد مستشفى؟ عشان يقول لك شنو يا اخي، انا كرقدت مستشفى هحس بانه انا بجد يا دوب عيان شديد، يعني انا كده يا دوب
1: مرضت شديد.
0: لكن في الحقيقة أنت عيان، أنت محتاج لمساعدة، أنت محتاج أنك تتعالج وتمشي رحلة من العلاج والكلام ده وكذا عشان تبقى كويس. لكن في زول يقول لك لا لا لا ما بروح المستشفى، لا لا ما بركب دريب، لا لا ما بعرفش، عشان ما أحس بأنه أنا تعبان شديد أو عيان شديد. بس في الحقيقة عشان فعلا نبتدي رحلة علاج لنفسنا وغير ده كله، أعتقد ما في زول فينا يعني نفسه إنه هو يكون أسوأ نسخة من ذاته.
1: بالضبط،
0: ما في زول فينا نفسه إنه يكون كذا. بالعكس، أي واحد فينا من جواه هو عاوز يكون أحسن نسخة من نفسه، يكون هو يعني حاجة كويسة في حياة زول، زي ما يعني ما كان بتمنى إنه يكون في زول في حياته حاجة كويسة. يعني متأكدة إنه أي زول فينا عنده زول كده ده حاجة كويسة في حياته وبيشكر بالزبط. يعني بيقول يا أخي الدنيا بخيرة كده أو
1: بديك إحساس الأمان
0: بديك بإحساس الأمان. فالزول ده أنت بتحس إنك أنت ذاتك يعني ليه ما تكون كده مع زول تاني، ليه ما تكون كده أنت الشخص اللي هو سبب أمان وراحة لزول تاني. فدي عشان أنت توصل لها أصلا، عشان أنت تعرف تكون الحاجة دي، عشان أنت تكون كويس لذاتك وكويس للناس اللي حوالينك لازم تمشي رحلة من العلاج ورحلة من التعافي ورحلة من المواجهة، انك انت تواجه حيات كثيرة في جواك، مواقف ما كان نفسك انك انت تتعاد، حيات كثيرة ما نفسك انك انت
1: يعني تمر بك او تتعدي فيها
0: او حتى انك تتذكرها. يعني هي حيات هي حصلت معك لكن انت ما عاوز تتذكرها يعني، لانه هي كانت في لحظتها كانت مؤلمة جدا بالنسبة لك. لكن لازم نمشي رحلة تعافي
1: بالضبط،
0: ورحلة وده طريق طويل يعني ما طريق بسيط، وغالبا يكون الطريق بتاعه ما عنده نقول دي خلاص كده النهاية الواضحة لها، لأنه رحلة التعافي هي رحلة ممكن تكون لمدى الحياة. أيوة يعني
1: تمشي معاك فترة.
0: ف كده يعني رأيك شنو في الجملة اللي هي بتاعت إنه ألم القريب ما زي ألم الغريب؟
1: عارفة النقطة دي بتحت الألم دي، أنا كنت حابة إني أواصل لك بالفرق بين الألم والخزران، لكن خليني أرجع لك النقطة بتحت البداية اللي أنت قلتيها. عارفة ليه؟ لأنه القريب ده أنت اديته بيسحة بتحت أمان، أديت نفسك خش الدائرة بتاعتك، دخلت فتحت له السكة، دخل الغريب ده أنت ممكن تتوقع منه أي شيء، زول الغريب منك البعيد الما مكون معه علاقات، ما هو الإنسان شنو؟ شخصية علاقاتية، والعلاقات درجات. ما كل علاقة ليلة انتهت بتقلمك، بتقلمك العلاقة القريبة. على فكرة ممكن الإنسان يكون أخوك وطالعين من بطن واحدة لكن ما يكون قريب لك. الكلمة منه ما تقلمك شديد، ممكن تقلمك من صاحبك، لأنه الموضوع هنا داخل فيه عواطف ومشاعر وفهم. في منو بيفهمني، في منو بحس بي، في منو من يشوفني أنا ماشية بيعرف يدرس شخصيتي. فالقريب هنا ما القريب اللي اسمك مطابق لاسمه، ولا القرابة بتاعت الدرجة الأولى، القريب لقلبك والقريب لعقلك، القريب لشخصيتك، القريب لظروفك. فده اللي انت لما تلقى منه كلمة بتجرحك بتوجعك، لأنه انت ما متوقع. قبل انا قلت لك انا بيجي من انكسار التوقعات، انا الليلة بتقلب من انكسار توقعاتي بتجي منه. انا الليلة الناس اللي بشوفهم في الشارع بلاقي 500 نفر هل ما بسلم عليهم؟ لا بسلم، بيجي راكب المواصلات دي بسلم على العربية كلها
0: صح.
1: لكن الليلة أنا لو جيت داخلة متوقعة سين أو صاد يرحب بي وما رحب بي أو ما سلم علي بتخبط جواي
0: حقيقة،
1: بيحصل ألم، هيبدأ العقل طوالي ليه في شنو حصل شنو، يلا أبدأ أفتش الأسباب والمسببات
0: صح.
1: عشان كده ألم القريب بيوجع أكتر من الغريب، لأنه الغريب مساحته بعيدة، ما مربوط بمشاعرنا، ما مربوط بأفكارنا، ما مربوط بمزاجنا. أنت عارفة في زول بس في دائرتك ممكن تصرف تصرف هو ما حاس بيه، يبوظ لك يومك كله
0: صح، دي حقيقة،
1: يقلب مودك، يخليك عايشة اليوم كله متوتر، يبوظ لك شغلك وضحكتك وشكلك، الموت كله يتقلب لمجرد موقف وعمله. ليه؟ رغم انه ممكن يكون ما قصده، او حتى لو قصده ونفس الموقف يعمله لك زر تاني ولا بخطر على بالك، ولا بخطر على بالك، ما يعمله ما بعيد. فيلا عشان كده قبل كنت لاكي، وفي دائرة أصعب منها لما تخش لك في الخزلان، نفس الناس دي بدخلوك في الخزلان. عشان كده قلت لك في فرق شاسع بين إنه أنا أعرف أميز أنا فيه شنو ألم ولا خزلان. طول ما أنا فهمت الحاجة وفهمت مكوناتها، دي كوباية الليلة فيها مشروب جوا، أنا لو عرفت مكوناته أوتوماتيك هعرف أتوقع طعمه حلو ولا مر، صحي ولا ما صحي. نفس الحكاية لو قدرت أعرف أنا الإحساس الجواي، ما هو إحساسي ده أنا عايشة به في البيت، عايشة به في الشغل، عايشة به مع مع مع في البلد، عايشة به في الدائرة بتاعتي الصغيرة، وعايشة به في الدائرة الكبيرة ومكوني. فعشان كده بقول لك أنا لما أعرف أميز مشاعري وأعرف أميز اللي أنا حاسة به، ده

0: اتألمت من الظروف. عشان كده الألم بيجينا من الظروف. الألم ممكن يكون لك حاجة عامة، أنا متألمة، متألمة شنو؟ من حاجات كثيرة. الألم ممكن بيجيك بصورة عامة، انت بتحساس بيمسكك، عارفة، ما بخصص، بتحس بوجع، بوجعك.
1: أنا بحس إنه الألم هو نتيجة حاجات كثيرة، يعني مثلا يعني كل حاجة هي يعني ما صحية لي نتيجتها ألم بالنسبة لي.
0: ألم ما خذلان،
1: لا ما خذلان. أنا بحس إنه الخذلان هي مرحلة.
0: خليه عارف الخذلان ده باب كده كده، عارفة، لو عرفت تميز بين الألم والخذلان أنت مشيت نص العلاج بتاعك، أنت مشيت نص ال السكة بتاعتك. عارفة الألم ممكن أنا ممكن أتوقع الخذلان، كيف ممكن أتوقع الألم؟ أنا ممكن أتوقع الليلة إنه أنا أمشي بعين جدي، لكن ممكن أتألم منها، لكن ما ممكن أتوقعت الخذلان منها. لو توقعت الخذلان منها ما حأمشي،
1: صح.
0: الألم ممكن أتوقع، أنا ممكن الليلة أتألم في شغلي، أتوقع إنه أنا الشغل ده حيكون فيه شوية ألم، شوية ضغط، أعرف أتعايش معاه. الألم بيخلي جواك حزن، حزين، إحساسك ما مريح، إحساس ما مريح، أنا ما مرتاحة، متألمة، متضايقة، ما قادرة أدي بالكفاءة بتاعتي، ما قادرة إني أنا أعيش منطلقة في الحياة. ده الألم، لو قدرنا نخطه كده ونفهمه. لو جينا دخلنا للخزلان، خزلان ده حاجة بعيدة كل البعد. خزلان ده بيخلي جواك بيشقلبك، عارفة، بي بي بي بي عارفة، بيزع منك طبقات. ليه؟ لأن الخزلان مرتبط بدائرة الأمان، الظروف هناك ما دائرة أمانك. الخزلان بيجي من أشخاص بينك وبينهم أمان، بينك وبينهم عهد، بينك وبينهم توقعات، بينك وبينهم في كلمة. ما في زول بيجي تقول لك أنا تخزلت، أنا تخزلت من الظروف، بقول لك أنا تألمت من الظروف. عارفة نتيجة الخزلان شنو؟ هناك الألم وجع، لكن نتيجة الخزلان بيكسر الصغة، لأنه محدد. الخزلان بيجيك من من من دي، من شخصية، بشخصية بمواصفات معينة، بمساحة معينة في حياتك. نتيجة الخزلان هناك وجع، هنا كسر عن الصغة، وشتان ما بين الوجع وكسر عن الصغة. عشان كده الخزلان ممكن يأثر في شخصيتك، الألم ممكن تعالجه قبل ما يأثر في شخصيتك، لكن لو عشت خزلان يبقى أنت لازم تقف مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وتدرس نفسك مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، بالذات في كسر الصغة دي. عارفة كسر الصغة دي؟ كسرت الصغة في الناس، فقدت التعامل. الخزلان ممكن يكسرك في نفسك، يدمرك. عارفة مشكلة الخزلان شنو؟ إنه بغير فيك، بغير في تركيبتك من جوا. ليه؟ لأنه بيجي من دائرة أمانك، ودائرة الأمان، أنا لما ناجع رشيدة دي تقول دي دائرة أماني، معناه أنا نقيتها وفلفلتها زي ما بقوله، وبحصتها بالضبط، أديت كل فكري، أديت كل مشاعري، أديت كل صغتي، أديت الأريحية، اتشبحت بيها، جذورة دخلت فيني، بقت هي الأمان. فلما يحصل منها الخزلان بيحصل
1: الموضوع بيكون ما بسيط،
0: ما ألم، كسران صغة، خلاص صغتي دي. والأصعب منها إنه الصغة تتهز فيني أنا.
1: وكمان انت بتنظر لنفسك نظرة اللي هي بتاعت انه انا اخترت غلط، يعني دي كمان من اصعب الحاجات، انك انت بتعاين لنفسك، ما بس مجرد يعني يعني تكسر الثقة في الناس، لكن بتكسر الثقة في ذاتي انه انا ما بعرف اختار صح. فانت بتجي تلوم نفسك بعدينك، تجي تقول يا اخ انا ما اخترت صح، انا ما عندي نظرة، انا ما قاعد اعرف اشوف، انا ما قاعد اعرف. وطبعا دي برضو جانب من الجوانب بتاع انه يا اخي انا ما عاوز اتلام، يعني انا ما عاوز ابقى في الحته بتاعت انه يلوموني باي شكل من الاشكال. ما انت اصلا يعني انت الزوجه دي ما واضحه مثلا، انت الزوجه دي ما كانت باينه اصلا من البدايه، انت براك خطيتي املك فيها، انت براك عملت

0: انت براكي
1: سويتي ما سمعتي
0: وكستيه واي وما شفتي وما سمعتي الناس بيقولوا شنو. فللاسف الشديد يعني دي بتكسر حتى في جواي انا ثقتي في نفسي انه هل انا بعرف اختار ما بعرف اختار عندي نظره ما عندي نظره. بس في الحقيقه انه يعني في زول بعيش ده لكن في زول تاني بعيش حاجه تانية يا رشيده, بعيش انه حته انه يا اخي انا دائما مظلوم, انا دائما المخزول, انا دائما المكسور, انا دائما اللي بيجوا علي انا دا يعني فاهمه في في في ده وفي ده
1: في في في ده وفي ده. انا معاك يعني. انا ارجع لك بس للنقطه الاخيره دي. عارفه اكبر حاجه بتوجع في الخزلان هي شنو؟ انه الخزلان بيخلي جواك الاسئله اللي انت قلتيها, ليه حصل لي كده, ليه عمل معي كده, ليه وليه وليه, وما عندها اجابه. لو انت كنت متوقع اجابتها وقتيه من البني ادم الخزلك, ما نحن قبل قلنا الخزلان شخصي, ما حتلقى اجابه. عارفه ليه؟ لانه اللي انت دخلته دايره امانك هو عارف انه خزلك, هو عارف انه خان الكلمه, هو عارف انه خان العهد, هو عارف انه بدر مصلحته عليك, هو عارف انه هنا السبب لك في الصيغه اللي انت كنت مديها له لاي اسباب من اسبابه. ونحن ممكن نخش فيها شويه لقدام, هنخش فيها انه البني ادم الثاني ده اتصرف كده ليه, والانسان اللي بيتعرض للخزلان بينتج منه شنو. عشان كده بقول لك الالم طبقه والخزلان طبقه اعمق. مش الجلد ده كده انا ادبيه غايته, لكن اتفلسف اقول لك انه مش بقول لك الجلد ده طبقات وما بعرف جوا في حته الاحساس وفوق عليها ما بعرف شنو في شنو. نفس الحكايه, خدتي الالم وتعالي دخلي تحته الخزلان. خزلان بخش لك زي ما بقوله في منطقة الإحساس بتاعتك, منطقة الألم اللي بتخليك تصرخ. لو ما انتبهت للخزلان بيطلع منك شخصية انت تتفاجأ بيها.
0: صح.
1: وقول لك زمان أنا كنت كده لكن من الحصل لي أنا بقيت كده. من تقول الكلمة دي أعمل ستوب مع نفسك, انت بقيت أفضل ولا بقيت أسوأ؟ في فرق بين انه انا اسخ في الناس, في فرق بين انه انا ابقى حريص من الناس. انا بقيت حريصه جدا في تعاملاتي مع الناس. زمان كان مدي الامل لكل الناس, ده هنا ما خزلان. لكن من اقول لك انه انا هي انا ما بصغ لك في اي زول. شفت كان سلمت على زول, في ناس بتقول لك كده.
0: فرق بين انه عدم الثقه وبين انك انت تكون بتعمل حسابك, ده طبيعي, طبيعي انك انت تعمل حسابك, ده نوع من النضج. لكن طبعا انك انت ما تثق او تقرر انك انت ما تثق تاني انيمور, دي هنا ده نقطه مهمه
1: كبيره جدا. عارفه يا انجي في ناس الواحد يقول لك انا وصلت لمرحله انه انا ما بثق في الناس, انا لو سلمت على زول بعيد صعب عيني كملت ولا لا.
0: صح. في ناس فعلا وصلت المرحله دي حقيقه,
1: في ناس وصلت. عارفه اللي بيقول كلمه زي دي على قدر ما هي كلمه سهله وعلى قدر ما هي كلمه مضحك, على قدر زول ده مشاعل كميات الم جواه. تخيلي نفسك كده انت عايشه في الدنيا دي, وانا عايشه وين؟ انا عايشه في كوكب الارض, حواليني ناس علاقتي ما مع شجر ولا علاقتي مع حيوانات ولا علاقتي مع كائنات فضائيه, علاقتي مع ناس. انا لمجرد اسلم بقوم بعيد صعب عيني. انا المأذيه على فكره, ما الناس. صح. انا المأذيه. المشكله بقت فيني انا ما في الناس. المشكله بقت فيني انا في اللي انا تعرضت له وعمل فيني شنو, كسر الصغة عمل فيني شنو. يلا دي دائرة الخزلان. عشان كده بقول لك فرق شاسع من البداية, دار تغرر ودار تواجه. شوف النقطة اللي انت فيها شنو, خزلان ولا ألم. لأنه الألم له سكة علاج والخزلان له سكة علاج. سكة علاج. شوفي لو دائرة تخش في نقطة تانية ومعك ناس.
0: في كومنتات كثيرة صراحة.
1: بجد؟
0: الناس يتفاعلوا معي بصورة جميلة. أوكي. نزار قال أنا الاسم نزار يا أستاذة. يا
1: ماشي نزار.
0: يا شكرا أنك أنت وضحت لنا النقطة دي. لأنه زول بيحتار مرات. آدم عثمان بيقول أوكي, بيقول لي نزار, بيقول له تسلم يا سيد نزار. أوكي. فضل بيقول يا صباح الخير والجمال وكل التحية والتجلي والاحترام لكل القامات السامقة أشامقة أوكي المتابعة لراديو سمر في برنامج صباح بلدنا، قبل ما ندخل في ونسة الليلة لازم نرفع القبعة ونقدم كامل التقدير لكل المتابعين الأوفياء، أهلنا وأحبابنا المجملين دائما ساحات البث بوجودهم وتفاعلهم الراقي، أنتم السند والأساس وبكم تكتمل اللوحة وتزهو المحافل. التحية لإنجي ورشيدة وهن بفتحن قلوبهم قبل الميكروفونات لمناقشة موضوع الخزلان. مواجهة الواقع هي أول خطوة في طريق القوة، والخزلان رغم مرارته ما هو إلا محطة بتعلمنا كيف نختار الرفيق قبل الطريق بالزبط. وكيف نحافظ على صفاء قلوبنا رغم الخدوش. التحية لكل سوداني وسودانية بيسمعونا الآن، وخلونا دائما متمسكين بالقيم السمحة والقوة بداخلنا، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو، شكرا كثير جدا للكومنت بتاعك يا فضل، دائما كومنتك جميل.
1: أديني دقيقة مع أستاذ فضل،
0: أنا كمان بتوقع أنه فضل يكون كاتب لنا حاجات كومنتات أكيد. كثيرة. طيب آدم عثمان بيقول القلب لكل موجود في هذه الحلقة. أوكي يعني جماعة آدم عثمان بحييكم وبيقول لكم يعني مبسوط بحضور كل الناس. الحياة عجباني إنه يعني زي الحياة عمل آدم وفضل إنه بيرحبوا بالناس.
1: بيرحبوا بالناس.
0: دي حاجة عظيمة جدا يا جماعة، حلوة شديد. شكرا لكم. أوكي فضل قال ما كان للجمال أن يستقر في محاجر العيون لولا غصة الحذر، فليس الغزال من ملك الرقة فحسب، بل من صان رقته بوعر المسالك. إن في النفار الغزلان حكمة لا يدركها من اعتاد الهوان، فهي لا تعطي قيادها إلا لمن استحق الرحلة، ولا تمنح نظرتها إلا لمن ألف صح؟ ألف الصبر.
1: أيوة ألف الصبر.
0: فكن كأرضها رحابة لا تطال وعزة لا تنال، ليبقى الود بينكما ميثاقا غليظا لا يمحوه وهم ولا يطويه نسيان. يا سلام يا فضل للكلام الجميل والحلو، كلام كبير صراحة لكن
1: كلام كبير يا فضل وحلو. يعني تتكلم لك مع واحدة وانت بتاعت بيزنس صح؟ بتاعت ارغام والتانية بتاعت غانون، يعني الكلام الحلو والناعم ده الليلة فينا ما عنده مكان.
0: اي بجد انا زولة بتاعت ارقام جدا، ولكن انا
1: حلو النص والبدل الفلان والمرحلة الفلانية
0: صح، دي حقيقة. لكن لا كلامك طيب يا فضل، وكالعادة احنا متعودين منك الكلام الجميل ده، فشكرا لك كثير. وانا متأكدة برضو حتكوني تكاتب لنا.
1: انا عايز اسلم على فضل. يا فضل بسلم عليك وبقولك يا فضل انت كنت وين، لانه المحور اللي انت تكلمت عنه نحن تداولناه في تاني يوم طوالي. أستاذ جمال ويلسون كان دخل معانا وكنا كلنا بنقول يا فضل انت وين، يا فضل خش، فانت ما كنت موجود. فبتمنى انه تحضر الحلقة دي، كنا قدمناها انا وإيناس عن ليه الأسر في الغربة بيحصل فيها انهيار او تفكك. ده المحور اللي انت تكلمت عنه، نحن كنا بنتكلم يوم
0: الأربعاء
1: تاني يوم الخميس جينا قلناه او فكان حلقة دسمة جدا وفيها تفاعل كبير جدا. وانت اختفيت، فكنا يعني عم قاعدين نفتش فيك
0: منتظرينك.
1: فبتمنى انك ترجع للحلقة دي، لانه الحوار ما انتهى، الحوار لسه ما انتهى فيها، بالعكس دي كانت بداية وكانت بداية قوية جدا. وكان الحاجة الجميلة في الحلقة، معلش انا ما كان الحلقة الجميلة في الحلقة يا فضل انه في معانا اخ كاتب من مصر اسمه سيد عبد ربه، هو كاتب رواي، دخل معانا في الحلقة فكان بيحكي وجهة النظر والأسر عن الأسر اللي بتعيش مخالطة للسودانيين هنا والبيئة اللي هم عايشوا فيها في دول الجوار. وكان معنا جمال ويلسون من دولة تانية من دول الغرب، فكان برضو بيحكس الصورة من هناك.
0: جمال نحن
1: ونحن كنا بنحكس الصورة من السودان، فكنا فاقدين لك، فلسه الحوار عنده بقية. فيعني كطلب شخصي مني لك أحضر الحلقة دي ورسلينا فيها النقاط بتاعتها، والمفروض يكون لأنه هي لسه سلسلة نحن زي ما وعدنا حنمشي فيها مع بعض.
0: صراحة يا فضل يعني في انتظارك، هي الأربعاء الفات كانت، ممكن ترجع وتلقى رشيدة وإيناس كانوا في الحلقة. ممكن تلحق الموضوع بسرعة لأنه الفيسبوك عادة براو من نفسه بيمسح اللايف بعد شهر، يعني اللايف حده شهر بس، في الفيسبوك بتلقاه يتمسح طوالي، لكن بيكون طبعا موجود أكيد منه باك اب في اليوتيوب، ممكن ترجع لليوتيوب وتحضر. لكن احضر سريع يعني، لو ما عندك الليله حاجه كده ممكن خلال يوم شوف لها زمن كده واحضر الحلقه واكتب النقاط بتاعتك، لانه الحلقه اصلا حقتك يعني. ادم وعثمان بيقول ان شاء الله قريب، ادم وعثمان زكريا بكون عريس معزومين من الان، الدعوه للكل. يا سلام ابشر يعني صراحه يعني كل يعني كل الفرح وكل الانبساط بجد يعني، انت ما عارف فرحتنا قدر شنو. وحقيقي شكرا لدعوتك الكريمه، وبجد يعني ربنا يوفقكم ويكون معاكم ان شاء الله كده، بيت مبارك يعني وجميل. وكمان تحايانا للخطيبه اللي الان طبعا الخطيبه بعد شويه بتبقى زوجه يعني، تحايانا للخطيبه وان شاء الله كده ربنا يسعد يسعد اوقاتكم ويسعد حياتكم دائما. اوكي فيبي بيقول فيبي ماتس بيقول صباح الخير عليكم منورين كالعاده، واحد مبارك عليكم. صراحه بمر بمواقف مؤلمه تترك اثر، بنمر بمواقف مؤلمه تترك اثر عميق وبشكل ويشكل ضغط نفسي كبير. احيانا اشخاص مزعجه من خلال كلمات جارحه.
1: ايوه
0: التعامل مع الخذلان اوكي التعامل مع الخذلان تعاد من مصدر الخذلان التعافي الذاتي. اوكي طيب يا فيبي ممكن برضو تشاركينا من وجهة نظرك شنو الحياة اللي ممكن تكون بتسبب الخذلان في علاقاتنا، يعني الكلمات شنو أول مواقف هي شنو اللي بتديكي مثلا يعني، انت لو مثلا ده حصلت معاكي بتقولي انه ده كده انا اتخذلت من الشخص ده، فشاركينا برضو من وجهة نظرك أكثر في الموضوع. ريتشارد بيقول يا صوتها لما سرى عبر الأسير معطر، يا صوتها لما سرى ماكج الكنار مغردا والناي ناحي التحسر والعندليب
1: تعبت أنجلي الليلة
0: حكى شوقا تطفق أبحر، ماذا يكون صوتها صوت السماء من الصرا. يا سلام يا ريتشارد يا كلام يعني كلام محتاج لرشيدة تفهمه يعني صراحة يعني، لكن هو كلام كويس شديد رأيك الشيء اللي عرفه هو كلام كويس
1: لدي ما علقت فيه
0: صراحة ده كلام
1: كبير. أنا بشرحه لا بعدين أوعدك كده سأجري وخلاص
0: لا لا خلاص، لكن صراحة يا ريتشارد يا أخي منورنا طبعا أكيد طبعا، أنت ما في النهاية زولنا شديد فبجد يا أخي يعني خدت في موقف صعب الليلة ريتشارد بيجاي وفضل بيجاي وناس
1: يا أخوان زول زعيفة بحسابات زعيفة بمعادلة ببزنس بحاجة كده تسويق
0: لا دي حقيقة. طيب أفجوك بيقول مواجهة النفس ضروري جدا عشان حياتك تمشي لقدام، لكن لو طنشت الموضوع الحياة بتأثر عليك مع مرور الوقت. نقطة حلوة شديد جدا، شكرا لك كثير يا أفجوك للكلام الحلو ده. ممكن نقرأ الكومنت ده وبعد كده نخش في المحور الثاني طوالي. مكاكات يتحدث اسمه كده بيقول سلام عليكم، رسالتي ده لأخ آدم، نقول لك يا آدم أكسر حواجز العقل، صحة وراحة لراحتك وواصل في سعادة نفسك بأبسط طريقة، وهموم الحياة لا نهاية لها باختصار كده.
1: الله
0: Live it to God. يا سلام يا أخي صراحة يا مكاكات كلامك ممتاز حلو شديد. وطبعا آدم طبعا بيرد له بيقول له يا أخي كل الحب ويعني كل الحب لك.
1: عرفت
0: يعني
1: راديو سمر ليه البيت الكبير؟
0: بجد ده حقيقة صراحة
1: ده حاجة ممتعة بجد
0: ده حقيقة فعلا بجد. شكرا كثير يا مكاكات. للأمانة يعني في نقطة كمان مهمة شديد يا رشيدة، كلنا بتهمنا احنا كلنا كسودانيين يعني، ممكن مثلا أي واحد فينا عنده جانب طبعا شخصية، عنده جانب اللي هو بهمه هو بصورة شخصية يعني في حياته يعني في حياته الخاصة، لكن في خذلان كمان أكبر بكثير اللي هو خذلان الوطن يعني، لما تتخذل أو تتألم من وطنك اللي هو المكان أنت بتحس منه بالهوية بتنتمي له، اسمك مرتبط به، اتولدت في المكان ده، تاريخك في المكان ده، وعهدك كله في المكان ده، فدي من ضمن الحاجات المؤلمة جداً لكل زول إن هو وطنه يكون ما وطنه، أو يعني ما يحس بإنه الوطن ده وطني،
1: ما يدي والحضن الدافي،
0: ما يدي والحضن الدافي، ما يدي والأمان والراحة، وحتى ما يكون هو بيساعده في إنه هو يحقق أحلامه.
1: سبب لك السعادة
0: يعني بجد اللي تعرفه كمان من ضمن الحاجات اللي أنت بتكون حاسس نفسك إنك أنت نفسك شديد يعني أحلامك تحققها في بلدك، بس لما تحس إنك أنت أحلامك ما قاعده تحققها في بلدك دي حاجة موجعة
1: بتألمنا. طيب دخلنا كده في نقطة شوية صعبة. عارفة انك كونك تتكلم على بلدك لمجرد انه تتكلم على بلدك انت محتاج حتى تعدل قعدتك. لانه اي كلمة عن البلد واي كلمة عن الوطن معناه هويتك، معناه قيمتك، معناه كيانك، معناه انت منو في الحياة، معناه انت بتعمل شنو في الدنيا. ده معنى البلد وريحة البلد وشوق البلد وقيمة البلد. ما ممكن تكون عايش في أي حتة تانية ومرفه ومنعم وحققته على قدر ما الفرق بين أي بين بلدك وبين أي بلد تانية مشيتك فيها. على قدر ما أنت ناجح، على قدر ما أنت عندك ماديات، عندك وضع اجتماعي، عندك رفاهية في الحياة، لما يجي الأصل رجول منه تمشي وسابتة بتلقى في الرجول، في رجول عندها الأولوية بتمشي. لكن في بلدك رجولك بتمشي سابتة، بتمشي بدون ما انت تتكلم. كل خطوة فيها بتقول دي حقتي، دي حقتي، دي مني، أنا منها. كلنا بنمشي بنقول كده وما كنا حاسين بالكلام ده نهاي.
0: بعد ما فقدناها حسين.
1: أيوة، بعد ما فقدتها وبعد ما لقيت نفسك إنك أنت مخطوط في تغييم المجتمع العالمي برا، اختلطت مع ناس، نظرات، الاحتكاكات جو البلد، بقيت لقيت نفسك إنك أنت كنت قافل نفسك في دائرة ما بتعرف دائرة، فبقت في إحساس جوانا نقدر نقول إحساس ليه يا بلد عملت فينا كده، والبلد ترد لنا تقول لنا أنتوا اللي عملتوا فينا كده. فبقينا داخلين في نقطة نحن مظلومين ولا ظالمين،
0: صح؟
1: نحن ظلمنا البلد ولا البلد ظلمتنا، نحن وجعناها ولا هي وجعتنا. إحساسنا بيجا مخطوط بين اتنين، بقينا ما عارفين هل نكس عليها ولا نحن عليها، هل نكس على أرضنا وعلى عيشتنا اللي كنا عايشينها ولا نحن ليها. فده نتج منه شنو؟ نتج منه واقع، حاليا نحن عايشين في واقع مهزوز، واقع ما ثابت. ما في الليلة تخيل لي زول راضي عن الواقع بتاعه 100%. حتى لو واقعك انت، حياتي انا مستقرة، شغلي كويس، اولادي كويسين، دنيتي كويسة، لكن الحوالين ما كويس، فيبقى الواقع ما كويس. الواقع انه انا لو قدر اقول الواقع كويس معناه على قدر ما اميد بصري اشوف امان، على قدر ما أدي قلبي الإحساس أحس بالفرح، على قدر ما أنا أمشي أحس إنه رجولي ثابتة. لكن الليلة واقعنا بيجا إنه أنت جوا بيتك بيجا ملاصقك إحساس خوف، بيجا ملاصقك الليلة لو عدى بأمان هل بكرة هيعدي بأمان ولا لا. خليها دي، بيجا جوانا الظروف، بيجينا عايشين ظروف سيئة. لو عندك قروش ما في علاج، ولو في علاج ما في قروش، ولو في دار تشتغل وعندي صحة ما في شغل، ولو مركت برا أنا مهان ومقيم ومخطوط ونظرات إيجابية ونظرات سلبية وتقييم، اتفتحت علينا ظروف كده ما كنا عاملين لها حساب. فهل نحن مظلومين ولا ظالمين؟
0: للأمانة كمان في نقطة مهمة شديد، يعني الحتة اللي هي بتاعت النوم، يعني احنا كمان اتخطينا في مواقف وحاجات كثيرة ممكن تكون برا يدنا، ودي الحاجة اللي دايما احنا بنفكر فيها. او يعني لو مسكنا اي شخص، او انا ذاتي شخصيا كأنجي، اول حاجة هفكر فيها انه يا اخي صراحة يا رشيدة انا لقيت حاجات كثيرة انا ما كنت شايف انه انا عندي فيها يد واضح. يعني انا مثلا زولا قمت من بدايتي، قمت الفرص اللي انا اشتغلت فيها في السودان، او الفتره اللي انا كان بشتغل فيها في السودان كنت بقدم احسن حاجه عندي للشغل والمكان اللي بشتغل فيه. قعدت في الجامعه، قعدت ادرس، درست، وكنت بقدم كل طاقتي في دراستي وكل حاجه. محافظة على علاقاتي بصورة كويسة، بسالم كل الناس يعني
1: أنا 100%
0: يعني بعمل حاجات إلى حد ما أو بنسبة كبيرة هي حاجة كويسة يعني كويسة. أنا ما قاعد أعمل في حاجة مثلا كانت عندها تأثير في البلد بصورة ما سلبية، لكن مثلا أنا لقيت شيء سلبي في ناس كثيرة ممكن تيجي تقول الكلام ده حاليا
1: بالضبط.
0: ففي ظلم في جواه إحساس مشبع جدا بأنه هو مظلوم، مشبع جدا بأنه أنا طيب أنا ما عملت حاجة، أنا ليه مثلا ألقى ده كله؟ أنا طيب أنا ذنبي شنو من أنه مثلا أدفع تمن حاجة مثلا بتاع زول تاني؟ وفي نفس الوقت أنا مطالب بأنه برضو يكون عندي موقف، يعني أنا زول طيب أنا لا أزيت ولا يعني غير أنه أنا لقيت أزمة لقيت حاجة تاني وما أزيت زول، ولكن برضو في نفس الوقت لازم أخذ موقف. فشخص زي ده عنده كل التساؤلات في جواه، تحب تساعده كيف إن هو يفكر أو ياخذ خطوات؟
1: ماشي، خليني قبل ما أخش لك في في في لأنه كيف أنا أقدر أخذ موقف من الظروف دي، خليني أقفل لك الباب ده، أقفل لك باب إنه اللي إحنا حسينا به وصلنا لوين، وصلنا إنه إحنا بقينا مقسمين يا إنتي، نحن ليلك السودانيين مقسمين وشاطرين جدا في التقسيم، قوم قوم قوم قوم قوم جيبينا كده شعوب وقبائل مختلفة خطينا في قاعة أوتوماتيك،
0: احنا عندنا
1: طق طق طق طق طق طق طق لا بتلقينا تلصقنا كده كله اتنين تلاتة اتقسمنا
0: صح. ودايما حتى لو مثلا اي واحد براو بصورة مفردة من مكان طوالي حيكون الكلام انه احنا عندنا بنعمل كده، احنا بنسوي، احنا عندنا الحاجة،
1: عارفة الظروف والواقع والده كله والعديت بالكلام اللي انتو كنتيه والعدة بيه كله سوداني انتو كشباب نحن كناس كبار طب عمرنا فات حنبني تاني من وين حنجيب من وين، ده كله ادانا الانقسامات. يلا الانقسامات دي عملت فينا شنو؟ دخلتنا في دائرة منو ظلمنا ومنو المظلوم، ونظرتنا بقت لبعض، دخلنا في دائرة بتاعت انقسام انقسام انقسام جوا الانقسام، عرفنا كده بشطارتنا نجيب انقسام داخلي، وجوا الانقسام الداخلي بقينا نجيب تاني تحزبات جوا، وجوا التحزبات بقينا تاني نفنط في العشرة، الخمسين اتقسموا لعشرين والعشرين اتقسموا للعشرة والعشرة اتقسموا لخمسة والخمسة بعينوا لبعض، نبقى أربعة ونطلع واحد برا. ده وصلنا لوين؟ لمدة بتاعت انتظار طويلة بنتمنى انها ما تطول اكتر من كده. احنا قاعدين في مدة انتظار منقسمين قاعدين، شخصياتنا تغيرت؟ لا شخصياتنا تغيرت، اقولك تغيرت، احنا بقينا وصلين يا مرحلة، احنا كسودانيين بقينا في حاجة، بقينا مرهقين نفسيا، ما في ليلة سوداني ما مرهق نفسيا الا يكون ما سوداني، لكن اي سوداني مرهق نفسيا لو ما كان حاجة خاصة في الدائرة بتاعته، مرهق من الاخبار، مرهق من الصور اللي بيشوفها، مرهق من السودان اللي بتزلب بلده، مرهق من السودان اللي بقى محتاج، مرهق من اللي بيسمعه واللي بيشوفه، مرهق من الناس العايشين كأن السودان لا يسوي لهم شيء، عايشين في عالم تاني، عاملين لنفسهم حماية، فاصلين نفسهم، ودي فئة قليلة جدا، ما فئة كبيرة عشان نكون حقانين زي ما بقولوا، مقضينها مع نفسهم، ما حاسين بالناس اللي بتتألم كويس، ده برضو بيرهقوك نفسيا لما انت تشوفهم، مرهق من من من من من نفسك انك انت الحمل اللي بقى عليك. نحن بقينا مرهقين نفسيا من الحاصل. اخذ موقف كيف وانا مرهق نفسيا؟ بقينا سريعين غضبانين، بقت فينا غضب، غضب مش عشان نحن ناس اخلاقياتنا سيئه، لكن اللي احنا عدينا به وزرع جوانا غضب. انا غضبان من الواقع، انا غضبان من انه خسرت، انا غضبان من انه حصل فيني كده ليه، انا غضبان من لبتين، انا غضبان من الانتظار اللي انا منتظره، غضبان من كل يوم بيمشي. نحن بقينا ما بنحسب الايام بالاسبوع، بقينا نحسبها بالشهر وبالشهرين وبالثلاثه وبالسنه وسنتين وثلاثه، وده عمر، عمر للكبير خلاص انت ماشي لنهاياتك، وعمر للشاب اللي ما عارف نفسه يمشي وين، والاثنين ما جميلين، مفروض تكبير شيبة صالحة ما بهدلة، نحن كناس كبار بيجينا الواحد يخاف إنه يقول أنا تعبان أنا عيان هتشيل هم لأولادك علاج مصاريف. فبالصورة بيجي موقف بيجي جوانا غضب داخلي من الحاصل. أخذ موقف كيف وأنا غضبانة؟ هل حقدر أخذ موقف صح؟ ما عارف أخذ موقف صح. ده نتج منه شنو؟ بقينا سريعين جدا بنحكم
0: وسريعين جدا في الانحياز برضو.
1: أيوة
0: لأنه أنا عاوز لأنه في جوانا شعور كده يا رشيدة إنه أنا عاوز أوصل لنهاية. أنا عاوز أوصل لختام. الشعور جوانا أو الحماس الجوانا اتجاه الختام بيخلينا ننحاز بصورة غلط وبيخلينا إنه كمان إنه ما نشوف أو ما نحاول أصلا نفكر مرة تانية في إنه أنا
1: أراجع نفسي
0: إنه أنا ليه أخذت القرار ده، أنا ليه مثلا تصرفت كده، أنا ليه مثلا حتى لما قررت أنحاز قررت النتيجة اللي شنو أو نتيجة اللي تفهم. فأنا أنا بسبب شنو شنو خلاني إنه أنا أخذ القرار ده أو أخذ الخطوة دي عموما. فلأنه شوقنا نشوف نهاية فاهمة.
1: الانتظار عارفة الانتظار ممل
0: صح. انتظار سيء.
1: الانتظار سيء
0: سيء.
1: الانتظار عارفة أنا أنتظر حاجة عارفة نتيجتها عارفة إنه حيتظهر نتيجة لكن إحنا لحد ما عارفين حتى النتيجة إيش.
0: صح
1: قاعدين منتظرين منتظر شيء
0: مؤلمة.
1: منتظر وأنا غضبان ومنتظر وأنا قلقان ومنتظر وأنا مكسوم ومنتظر وأنا كذا. وشيل الكلام ده طبقوه في الأسرة وطبقوه في الشغل وتعالي طبقوه في البلد حديك نفس النتيجة. ابقى كيف أنا أعرف أخذ أخلي الصورة دي مبهدلة كده وأبعد ولا أنا لازم أخذ موقف وأخذ لنفسي حدود وأشوف أنا رجولي وين أعيش في البلد دي وأنتمي ليها ولا أسرخ جلدي وأمشي أشوف محلة تاني. فأنا عشان أخذ موقف لازم أنا يكون عندي نقاط 1 2 3 4 5 أعملها عشان أنا بعديها أعرف إنه أنا أخذ موقف. عايزة تشوف الناس ولا نخش؟
0: ممكن نقرأ كومنتات. بشوي بيقول لنا واجه الواقع وقرر، لأنه أصعب حاجة ما الوجع، أصعب حاجة إنك تفضل متمسك بحاجة بتكسرك كل يوم. الخزلان بيخليك تعيد حسابات كثيرة، ناس كنت فاكرهم أمان طلعوا مجرد درس، ومواقف كنت شايفة نهاية طلعت بداية لنضج جديد. ساعات بنهرب من الحقيقة عشان ما نتوجع، بس الحقيقة إن المواجهة هي أول طريقة الشفاء. تعترف إنه في ناس اتغيرت وإنه في علاقات انتهت، وإنك محتاج تختار نفسك وسلامك النفسي قبل أي زول. مش عشان كل المشي من حياتك خسارة، في ناس خروجها رحمة وفي ناس وجع بيبني فيك شخص أقوى. ووسط كل ده يفضل الوعد ثابت، قريب هو الرب من منكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. شكرا كثير يا بشوي للرسالة الجميلة دي. وفعلا إنك قرارات وجود ناس في حياتك أو يعني انفصال ناس من حياتك ده قرار ناتج عن دراسة وتفكير وعن إنك أنت شفت كذا حاجة. يعني حياة بتقدمك، حياة بتأخرك، حياة بتوقفك، بتعطلك من الحياة. فشكرا كثير جدا لرسالتك الجميلة. فضل قال كلام حلو شديد، قال نداء الكرامة والوعي من أجل شعب النوب العظيم إلى أسرة راديو سمر وإلى جماهير شعبنا النوبي الصامت. نحن اليوم لا نتحدث لمجرد الكلام بل نصرخ بوجع سكن القلوب. أوجه رسالتي هذه عبر منبركم لكي تصل إلى كل فرد من شعب النوبة الأبي، هذا الشعب الذي لم يبخل يوما بتقديم الغالي والنفيس وكان دائما في الصفوف الأولى دفاعا عن الحرية والعدالة والكرامة. لكن الحقيقة المرة التي يجب أن تقال هي أن شعبنا اليوم يعيش خزلانا لا يمكن السكوت عنه. لقد قدمنا أرواحنا ودماؤنا لنبني وطنا يسوده العدل، فإذا بنا نجد أنفسنا اليوم في الأراضي المحررة نقتل من كل طرف وندفع دفعا لنكون مجرد وقود لحروب لا تخدم قضيتنا ولا تحترم إنسانيتنا. إنما يحدث في النوبة اليوم هو خطأ تاريخي وجرح غائر في جبين كل من تولى المسؤولية. نحن الذين ضحينا، نحن الذين صمدنا، نحن الذين شردنا، لا نستحق أن نترك لمصيرنا بل بين مطرقة التهميش وسندات القتل المجاني وسندان أيوة القتل المجاني. رسالتي إلى راديو سمر هي ضرورة تخصيص يوم ومساحة واسعة لتوعية شعب النوبة بحقوقه وتنبيهه لما يحاك ضده يجب أن يعلم الجميع أن إنسان النوبة ليس رقما في معادلة الحرب، بل هو أصل الأرض وصانع الحضارة، كفانا خزلانا وكفانا تضحيات تذهب سدى في سبيل ما لا يقدرون يقدرون قيمة دمائنا. صرختنا اليوم هي صرخة وعي، لا نكون وقول لنيران أحد، وحقنا في الحياة الكريمة والأمان هو مطلبنا الأول والأخير. الحب أولا وإنسانية دائما. فضل كجو.
1: اديني مع دقيقة بس أنا لازم أعلق، معلش أثبتك شوية يا فضل. للأسف للأسف الشديد للأسف الشديد أنا بسمح في رسالتك حسيت أنك أنت بتتكلم على شعب خارج السودان. معلش معلش دي الانقسامات اللي احنا بنتكلم عنها، دي النقطة الحساسة اللي احنا بنتكلم عنها. أنا رسالتك دي على فكرة ما تبسطت منها يا فضل، ما بسطتني نهائي، لأنك حسستني أنك أنت كتلة قائمة براها خارج السودان، خارج البلد اللي احنا بنتكلم عنها. أنا من منطقة الشندي، حسستني يا فضل أنه كأنه النوبة ما من السودان، أو كأنه أنا ما من السودان، أو كأنه نحن ما في حدود بلد واحدة. يا فضل يا فضل، ولكل زول أنت قلت من راديو سمر اتكلموا أنه النوبة هم أهل الحضارة هم أهل الأصل. لا، أنا كلمة بقول لكل سوداني
0: هو أهل الحضارة،
1: هو أصل الحضارة في السودان. نحن طول ما نحن الليلة بنتكلم لا نحن نوبة أصل الحضارة، نحن ما بعرف دو قبيلة كذي أصل الحضارة، الشمال هو أصل الحضارة، القرب أصل الحضارة، الجنوب أصل الحضارة، الشرق أصل الحضارة، نحن حنعيش في الدائرة دي
0: للأبد.
1: ودي الدول دي نحن اللي بنتكلم عنها، لازم الجليد ده يدوب، ما في حاجة اسمها ده حقي وده حقك. في أنا معاك في مناطق اتحملت أعباء هم لهم يد فيها، في أخطاء وقعت عليهم، لكن دي ما تدخلنا إنه نحن نتكلم باللسان الفرد اللي أنت بتتكلم به. يا فضل معلش أعذرني، أنا وإنت ممكن أول مرة نختلف. لا، وجع الكل
0: بالضبط،
1: ما مخصص لمنطقة. أيوة نرجع نقول في مناطق الليلة تحملت. أنا الليلة لو جبت زول من دارفور يتحمل،
0: صح،
1: لو جبت زول من الشرق ممكن يكون يتحمل بس خفة. يلا دي أخطاء عايزين عالية عشان نبني بلد جديد، ولا يكون عاجبنا التشرد اللي احنا فيه، عاجبنا الوجع اللي احنا فيه، عاجبنا البهدلة ونظرة العالم المهمشة لنا نحن كدولة السودان.
0: صح،
1: طول ما نحن بنتكلم باللسان الفردي. صح. لا، أنا أقدر جدا النوبة، أقدر جدا كل إنسان في السودان، لكن ما بحب إنه دي وجهة نظري أنا، إنه أنا أتكلم بالفردية عن منطقتي بس. أنت لا يا فضل، أنت ولد شاب والدنيا سهلت لك وخطتك في وضع وفي دولة ودتك امتيازات ممكن السودان ما فيه، أنت ليلة في دولة تقدر تنجز. هل إنجازك بس وعيونك بس ونظرتك بس هتكون للنوبة ومنطقة النوبة، ولا نظرتك هتكون على بلدك كلها؟ ما أنت برا الليلة، معلش يا فضل معلش أقبل الكلام ده مني في المحبة، أنت الليلة ما في زول بيعرف برا إنك أنت من وين.
0: بالضبط،
1: بيقولوا سوداني.
0: بالضبط،
1: ده سوداني ما معروف مني، بس كفاية إنك سوداني، كفاية تقول أيوة، كفاية تقول شنو سوداني. يلا الانقسامات الجوة دي هي اللي وصلتنا مرحلة المرحلة الحرب اللي نحن فيها، الليلة الكتلة اللي نحن فيه. نحن الليلة ما عندنا عدو جاي من برا بيغزو فينا، نحن بناكل في بعض بغض النظر عن السبب منه ولا ما السبب منه، النتيجة شنو؟ النتيجة كارثة.
0: صح، بتعرف كمان الحاجة دي بتفقدنا إنسانيتنا يا رشيدة، يعني إحنا كل ما نفصل نفسنا من بعض كل ما بنفقد إنسانيتنا أكتر، لأنه ونسى إنه الحاجة أول خطر ما جاء على منطقتي أنا ما هحس بالزول التاني، عشان أنا قلت شنو الأولوية لمنطقتي
1: بس.
0: تمام، لو أخوي التاني اتجرح يعني معلش حزعلك شوية، لكن ما حكون زي لما مثلا أخوي يتجرح. تمام، لكن لما ناخد إنه إحنا كلنا في بلد واحد وفي وطن واحد وإحنا اسمنا سودان، اسمنا سودان ما اسمنا حاجة تاني.
1: أيوة.
0: للأسف الشديد الدائرة دي لو إحنا كشعب ذاتنا ما كسرناها، ما نتوقع إنه ناس تانية تكسرها. ودي النقطة الأساسية جدا ومحور أساسي جدا في حلقتنا الليلة. المبادرة من وين يا
1: مبادرة جاي من وين؟
0: المبادرة من وين؟ وللأسف الشديد لما نشوف إنه إحنا عندنا الظلم ال ال ال ال ال الظلم المالي هو يعني أنا بس مظلوم وإنه أنا بس ظالم، تمام؟ مبدئيا ما في زول حيشوف نفسه إنه هو ظالم، ده أول حاجة. لكن لو أنا بس بشوف نفسي إنه أنا بس أنا مظلوم والشخص الثاني هو بس الظالم، هنا في الوقت ده هنا ده لا، محتاج أسأل نفسي تاني السؤال ده مرة تانية، طيب ليه أنا شفت نفسي أنا مظلوم وليه شفت الزول الثاني هو بس ظالم؟ للأسف الشديد والحقيقة المرة إنه أنا مظلومة وظالمة في نفس اللحظة.
1: نفس اللحظة
0: أنا في لحظة، في نفس اللحظة أنا كإنسانة مثلا ممكن أتكلم كأنجي كشابة ممكن تكون لسه ما وصلت لمرحلة إنه أنا أشتغل مثلا فنفترض في شركة إذا كان خاصة أو شركة حكومية، يعني ما كان عندي مثلا ممكن أقول مساهمة واضحة شديد في إنه مثلا بشتغل شنو للبلد، لسه زول في دراسة، لسه زول في كده
1: حدود برضو الشغل،
0: لكن برضو ستيل ده دور. أيوة. أنا ستيل هنا ده برجع تاني وبقول إنه أنا في وقت من الأوقات ظلمتها بصورة ما حتى لو أنا ما مدركها هي شنو، وفي نفس الوقت أنا ظلمتها أنا الاثنين. فعشان أنا مظلومة وظالمة الاثنين في نفس اللحظة، أنا محتاجة إنه أنا أقيف وأقول إنه أنا في حاجة محتاجة أعتذر منها، أنا في حاجة، في شيء أنا مفروض أعوضه للبلد، أنا مفروض أعمل شيء تجاه البلد وأعوض البلد بالحاجة أنا ظلمتها بها. البلد دي بعد كده البلد ده ناس، البلد ده بشر،
1: بشر
0: البلد ده يعني البلد على فكرة هي ما المال هو مواصلات ولا الطرق ولا
1: جبل ولا بحر زي ما بقوله،
0: أي ولا بسموها شنو البنية التحتية ولا الشركات ولا المصانع،
1: الناس الجوار
0: دي ما هي دي، ما البلد، البلد هي الناس. فأنا عملت شنو للناس؟ أنا أكيد ظلمتها وأكيد أنا ظلمتها، لكن في نفس الوقت أنا محتاج أقول إنه المبادرة تجي من وين. المبادرة ما من إنه ديلاك ما عملوا لنا، ما يلا أنا منتظر لما يعتذروا لنا لما يسووا لنا، لو قعدنا ننتظر كده كثير يا
1: لا خلينا في نقطة الانتظار.
0: للأسف الشديد يعني إحنا ما حنوصل لحتة، لو قعدنا ننتظر هاي تمتين حتيجي تعتذر لي، عمرها الحكاية ما حتتحلى وعمرها المسيرة دي ما حتتحلى. لكن لما اتعرف النقطة دي محتاجة لشنو يا رشيدة؟ محتاجة لتواضع،
1: محتاجة لكم نقطة في الزمن قدر شنو؟
0: قدامنا 13 دقيقة
1: 13 دقيقة، اديني 5 دقائق أو 4 دقائق بس أتكلم فيهم كده متواصلين مع بعض. لو دارة مثلا عشان أنا أبدأ، لو دارة تواصلي مع ناس أو ترحب
0: ممكن تقولي كلامك ونرجع تاني للناس.
1: طيب خليني أقول لك من البداية، لما الواقع نحن عايشينه ده يجبرني إنه أنا أخذ موقف، أنا باخد الموقف ده على ياتو أساس، باخده ليه؟ ما هو أنا الليلة ما مجبرين أنا أخش في نزاع، أي زول ما مجبرين أخش في نزاع، ما في زول بيحب النزاعات. فبيبقى قدامك يا إنك تاخد صف فلان وتخلي فلان، أو تبقى حاكم تحكم، تاخد نفسك قاضي كويس، ولا تبدأ تحاول تصلح في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب وفي الناس اللي حوالينك وناس ما دايرين يسمعوك. ده انت لو دار تاخد موقف. هل لكن كل موقف الليلة في الحياة محتاج اني انا انحاز، محتاج اني يا اقسم الدنيا يا ابيض يا اسود يا ملاك يا شيطان؟ لا، ما كل المواقف محتاجة أني أنا أنتمي أو أنحاز. في مواقف كثيرة، ودي النقطة اللي نحن فيها، نحن محتاجين نعمل شنو؟ في محتاجين أنه نسمع بعض، محتاجين لنقطة السمع، لازم نسمع بعض. مرات عشان أنا أتخطى في مشكلة زي دي محتاجة أهدي المواقف، ده زعلان وده زعلان قبل، قلت لك النفوس حاليا بقت مشحونة بالغضب، الليلة ده أخفضه وأنا بحترمه جدا جدا جدا، شخصية محترمة جدا واعية جدا وبتكلم عن وجع هو عاشه، أداه لسان الفردية، بقى حاسس إنه الوجع صب في منطقته هو بس. الليلة لو جبت أي إنسان تاني من أي منطقة في السودان
0: متألم
1: متألم، حيتكلم بنفس اللسان وبنفس اللهجة. لو جبت إنسان تالت أو يبدأ إنسان رابع يتكلم بنفس اللهجة. هل نحن محتاجين نقسمة ولا محتاجين لهدوء؟ محتاجين لزول خش كده ويصنع سلام. وين الإنسان حيصنع سلام في السودان لو كل زول فينا حس إن هو موجوع والتاني هو وجعي؟ حتى لو هو وجعي وين السلام اللي نعرف أقدمه له؟ وين الحكمة؟ وين الحكمة؟ وين عشان أنا أعرف أخذ لي موقف.
0: المشكلة إنه لو إحنا عاوزين أصلاً حل من داخل السودان وعاوزين حل لواحد سوداني هو اللي يكون سبب الحل لبلدنا, لو إحنا ما فكينا أصلاً فكرة إنه التحزب والقبلية مستحيل نقبل الحل من أي زول. فدي نقطة برضو مهمة
1: شديدة. دي نقطة مهمة شديدة. عارفة أنا لما أجي أتكلم بلسان عن منطقة أو إني دايرة أخذ موقف, خلينا أقول أنا دايرة أخذ موقف, دار أحدد موقفي عن الليلة بالكل, ده دار أحدد موقفي وين. عشان أخذ موقف لازم أول حاجة أفرق بين بين بين الحق والانفعال. هل أنا منفعلة ولا كلامي ده ببني على حق؟ وعشان كلامي يتبني على حق لازم أكون شايفة الصورة كاملة, ما شايفاها من من من اللي أنا عشته.
0: صح.
1: ما شايفاها من منطقتي, ما شايفاها من من الواقع اللي أنا فيه. ما أنا الليلة لما أجي أنتمي وأجي أحكم وأجي أقول كلامي حيصيبك. يبقى أنا لازم أشوف أنت الليلة اللي بيجي بيتكلم من منطقة جبال النوبة أو بيتكلم عن دارفور عن المآسي اللي حصلت في المناطق دي, أو بيتكلم عن الجنوب والمناطق اللي حصلت والمناطق الحروبات والنزاعات, وأنه نقول ناس الشمال ما كانوا حاسين. هل هم ما أصابوا خلل؟ لا, أنا بقول لك بالفم الملان, أنا بقول لك أصابوا خلل كونه إنه عايش حتى في الشمال منعزل عن المآسي اللي بتحصل في بلد جوا, إن كان في النوبة أو إن كان في دارفور أو إن كان في الجنوب وإنت في معزل عنها. دي برضو كارثة.
0: مصيبة
1: دي مصيبة. إنت عايش وين؟ إنت إحساسك وين؟ إنت ما أكل بلدك وين؟
0: صح.
1: إبقى إنت ما إيه فردي, إبقى الإنتماء بتاعي فردي. إنت بدل ما تزعل منه عايز لو إنه مريض على فكرة. أنا الليلة ما بحس بوجع بلده, بحس لي بوجع منطقته,
0: فقد إنسانيته.
1: لا بقول له لا معليش, كبر الصورة, عين للصورة من النواحي كلها. الظلم ما هو موت ولا هو رصاصة ولا هو فقر. الظلم ممكن يكون إنك تنشئ إنسان أناني في نفسه, ده ظلم. إنك تنشئ إنسان شايف نفسه إنه أعلى درجة من الناس التانين, ده ظلم, ده يتظلم.
0: صح.
1: ده يتبنى شخصية مشوهة.
0: ودي نقطة مهمة شديدة يا رشيدة, إنه للأسف الشديد الواقع بتاعنا بيشكل فينا, ولو إحنا ما وعينا للتشكيل الممكن يأثر الواقع بتاعنا علينا, دي حتخلينا نكون نسخ, للأسف نسخ ما جميلة, نسخة أنا شخصيا ما حكون راضي عنها, ونسخة قبل كده أذتني أنا, بقيت أنا نفس النسخة اللي هي المأزية المؤذية كمان لناس تانية.
1: بالضبط.
0: ففي نقطة مهمة شديد ومهم جدا إنه إحنا نعاين لها. الحاجة بتخليني أصلا أوعى شنو؟ هل يهو كلامي وكلامك يا رشيدة؟ هل يهو نقاشنا وحواراتنا والخطابات الممكن تطلع ولا كده؟
1: أيوة.
0: الحاجات دي عندها جزء كبير جدا من إنه هي تكون بتساعدنا في إنه إحنا نحاول نعاين الموضوع بصورة مختلفة. بس الأهم من ده كله يا رشيدة, إحنا لما عايشين في الدنيا دي ربنا أوجدنا لمعنى ولهدف ولقصد. لو إحنا قاعدين هنا ده في العالم ده قاعدين بس لمجرد إنه نسمع كلام عمي بيقول شنو, قبيلتي بتقول شنو, البلد بتقول شنو, ديلاك قاعدين يقولوا شنو, ديلاك بيسووا شنو, ولا ديلاك بيفعلوا شنو, أعتقد إنه أنا مستحيل إنه أقدر أوصل لحاجة وأقدر أوصل لطريق قويم. لكن في وصية مهمة جدا جدا جدا ربنا وصانا لها, ومن ضمن التطويبات كان بيقولها السيد المسيح في موعظة على الجبل لما كان بيقول طوبى لصانعي السلام, لأنهم أولاد الله يدعون. لو أنت شخص يعني في حياتك كلها عايش ما عشان تعيش السلام في حياتك في علاقاتك في بلدك في دائرتك, أحب أقول لك أنك أنت لازم تراجع نفسك, أنت بتنتمي لمنه؟ هل بتنتمي لله؟ بتنتمي للخلقك؟ بتنتمي للأوجدك والأوجد المعنى من حياتك, ولا بتنتمي للشرير اللي هو عاوز يدمر وعاوز يخرب؟ لما نقعد نقول يا أخي أنا منطقتي قاعد تعاني، انا ناسي بيعانوا، واسكت بس على كده واقف على كده، ده احب انه اقول لك انه هنا ده في الوقت ده احنا ما قاعدين نصنع سلام. وبجد يعني نقطة مهمة شديد، انه لانه برضو الزول ما حيقدر ما يعني ما يكون منتمي في النهاية. الانتماء حاجة،
1: دي فطرة فيك،
0: دي حاجة جواك، واحتياج احتياج كل بني آدم. أيوة. انه هو يكون بينتمي لمكان. بس مهم انا برضو لما اكون بنتمي اكون بنتمي انتماء واعي، ما انتماء لمجرد انه مثلا انا
1: معك
0: ناسي قاعدين يقولوا شنو، وانا امشي بس حسب ما ناسي قاعدين يقولوا، لانه انا مطالب بده، او انه انا لو انا ما عملت زي ما هم قاعدين يقولوا حاكون ما منهم، او الناس حيقعد يقول انت يا زول التني، انت ما استويت معانا كويس، انت كده ما
1: انت لسه
0: ما معانا، انت ما كويس كده، انت بالطريقه دي انت قاعد تنحاز، انت قاعد تمشي لناس غير اهلك، انت قاعد تحاول انك انت تكون بتنصف ناس غير ناسك. كده انصف ناسك الاول، بعد كده شوف الناس التانيين. بس في الحقيقه احنا كلنا ناس بعض. يعني بجد احنا محتاجين صراحه يا رشيده انه ندرك انه احنا كلنا ناس بعض، ما في زول ناس زول، واحنا ناسات مختلفين او منحازين. ضروري انه انا اقول يا اخي لو انا من الغرب بالشرق ده يا زول زوري، انا بالزبط. من الوسط يا زول ناس الشمال ده ناسي، وكل السودان ده ناسي.
1: انا معاك، انا معاكي ومعاكي انه الكلام ده ما بيحصل، ما حيحصل بين يوم وليله ولا حيحصل، ولا هو خلاص نحن تكلمنا بكرة حيتغير، لكن الموضوع محتاج قرار.
0: صح،
1: محتاج قرار، محتاج قرار، رضينا ولا مرضينا، محتاج قرار، محتاج نقرر. لأنه لو مشينا في السكة دي ونحن مشينا فيها وصلنا لوين،
0: وعيشنا فيها سنين،
1: وعيشنا فيها، هل الحاصل ده عاجب زول؟
0: مستحيل.
1: هل عجب سوداني؟ أنا الليلة لما نجي أخذ موقف بأخذ موقف ليه؟ عايز أحقق إصلاح ولا انتصار؟ عايز أخذ موقف عشان يكون في إصلاح في البلد ككل، ولا عايز منطقته بس اللي تنتصر وأثبت وجوده وأثبت كيانه وأثبت وجوده وكيانه مبني على علمنه؟ ما أنا لما أجي أنتصر معناها انتصار، معناها انتصرت على ظلم، لكن لما أجي أصلح الإصلاح بعوم. أنا هنا الليلة ما بدين منطقة على منطقة ولا بدين، بقول كل الناس في مركب واحدة، الناس كلها حاليا في مركب واحدة، الظلم أشكال وأنواع. الكان عايش في منطقة بتاع السلام اتظلم، أيوة اتظلم، اتظلم إنه تزرع جواه وإنه ما حسب المناطق اللي ضربت بالرصاص وشافت أولاده موت وشافوا نساءهم بيختصبوا، شخصيته بقت أنانية، ده ظلم، ده نوع من أنواع الظلم، شخصيته تبنت كده، وشاف الرصاص والنساء اختصبوا والأطفال وجاعوا اتظلم لأنه عاش المأساة دي وما لقى فوق مد له يده. يبقى كلنا
0: اتظلمنا،
1: يبقى كلنا فينا خلل، بغض النظر عن انت مجروح في يدك ولا في عينك ولا في راسك، ولا كلنا مجرحين.
0: صح،
1: وكلنا اتخبط فينا تشويه، وكلنا اكتشفنا ده، ولو ما قعدنا وغررنا. على فكرة انا قبل كده كنت، هل الغفران محتاج عقل ولا قلب؟ لو جينا خدتينا دايرة الغفران والتسامح في إنه نسامح بعض ونمشي المركب، وخطينا الغفران بالقلب ما حنمشي.
0: صح،
1: الغفران محتاج عقل،
0: عقل واعي كمان، وقرار واعي،
1: قرار لأنه في مصلحتك أنت.
0: صح،
1: بس فنحن عشان أنت تجي تنتمي، حتى لو دارت تنتمي لأسرتك، حتى لو دارت تنتمي في بيئة عملك، حتى لو دارت تنتمي لبلدك، أعرف أنت موقفك وين، انتماء أقدر انتماء أعمى ولا انتماء عدل ولا انتماء إصلاح ولا انتماء انتصار، أشكال وألوان. زي ما قبل فنطنا أنت من جواك متألم ولا مخزول، ما محتاجين إحنا نخزل بعض. أنا محتاج الليلة يا فضل إنه أنا لما نمشي جبال النوبة ما يعينوا لي رشيدة دي كائن مختلف، محتاج أحس إنه جبال النوبة دائرة الأمانة اللي أنا فيها،
0: بلدي.
1: ما أحس إني أنا غريبة، أحس بالغربة لما أطلع برا حدود السودان، لما أطلع الجواز كده وأقدمه.
0: صح، بالضبط،
1: انا داير احس لما انا امشي دارفور احس انه بالامان
0: صح.
1: داير زي ما لما نمشي الشارقة احس بالامان.
0: وحقيقة ده بنحتاج ان احنا كلنا يكون ده حلمنا.
1: ده محتاج قرار
0: صح.
1: ما محتاج عواطف صح. لو وصلنا لنقطة قرار الليلة عشان نطبق معلش أخذك في الناحية القانونية شوية. لما أنا أجي يطبق علي قانون أو يطبق قانون ما محتاج كل الرضا

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرغفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعها؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس، وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. فبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا. إذن نعمل ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة. وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تسحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب واعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم، هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ

0: زمن طويل ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
1: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
0: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
2: ما اسمك؟
0: فقال:
1: فرغط،
0: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هنا قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسحب معه، لكنه صرفه وقال له:
2: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
0: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
2: من لمسني؟
0: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
3: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
0: لكن عيسى قال:
2: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
0: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
2: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
0: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
4: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
0: فسمع عيسى وقال له:
2: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
0: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
2: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
0: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
2: يا صبية قومي.
0: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
5: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بيخاف من الشيطان. أيوة إحنا بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. أن إحنا بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التيغرايت، داود المرنم والقائد. هل كمان داود كان عنده بعض الصفات الأخرى؟ تعالوا نسمع.

تحبنا ما تنسيت مرحبا بكم. دي برنامجكم من برنامج راديو سما، برامج اجتماعيات إلى برامج الله. أتمنى برتكم لصديقكم دي بعافيتكم وتبلعكم وسيتوكم وتلقى بقى مشاكل لبكمتو حل التهب وأمرت من قديم وحديث، من أمرت ومن حكايم ومن أمرت من اللي جمعناها قلكم نفعل بيلا برنامجتا كيوم دي بعبايات أجنيت قلنت عاقيتو إقل أجنيت عندنا عابي أدبوم ليتا ندين ري لأدبوم من ممازا ومن نتبقسا إقلني بالبنا كقلا قريز للعبي للو بقلنا قبنا اللي بهلت التودي في القريت ليتا ندينا التنكب لفي القريت من مكانزات ندبينا دي بقلنت حاقبنا كقدم أدبون ري للو بقلنا قبنا كل من لبتو لتبقس سنيت وإكيد ولمات كله كل لبو بسنيت قلت ملا لبو عقلو ومن اكيد قنعك ابو واكيد قلي لي رأيه وقلي لي المد اقنس دايبنا اندي كون ادبو ليتا ادبو اكا وادب سنة اقني بلا لبنا كل لب قلت عق ابو قدام بزحام ادبو اكا وادب سنة لبلو من ميت الادب لسنة ولا الاكي كل من اللي بتلو تبقس ولا لب كما قراب لتملا ولا عقل ما كما كم سليهو كند العبي قدمو سنيت قنيدي وسنيت قند المدو وقدمو اكيد قليني بل وندن الدبو اقلين ازايو ومن انا حتى الامر اندبيلنا قدمو اكيد قلينيدي ومن انا اكيد قليل المد قند دقاق بنا اندي كون ادبو قنيتو وكنا قبقى ومي قبقى قلني بل عربنا كل منا لب ومن عقل تلو تبقس كلا لبو والعقلو اقلنا قب وجبنا كنوش للرياء ولا سمعة وقدموا لتقبي كل نقل و ولا تحاقق كل سنيت قلنا رئيو وسنيت قلنا المدو كم سلهما بتعليمه وبلعه وسيتوه وبعافيته تكلو اقلنا راعي واقلنا سديو وجبنا ككل من إيش لتقبي حريتك مع بعض دام قل حدقة كبديو كمن إيشو سنيتك نعلمدو وسنيتك نعلمو وسنيتك نبلعو وسنيتك نستيو وتنضافتو وتكلو وتعافيتو وتبلعه وسيتوه وتكلو إقل نسديو وعافيتو قل نقب وجبنا عافيتو ناي قروب ليد عندي قبي عافيتو ناي نفسيتو وناي عقلو وناي لبوما كا نوش تندبينا حتى الأمر تندبينا إقل نجاهلو وقل نهمو الله لبنا نوش بزح الأمر وبزح للي حبنا ما تنسيتنا أزي دي فتي ناي مال وسلادي ومال بدفناتان واعو دي بقنت حاجيتو مال وسيلت اقلنا اقل منبرو وقل بلع وسيتو وقل لا تحزيننا قن يدبو ننفع وسيلتو لكن اقل نفسو هدف ليت عند وديناه اسر وسعينا من قبي من قبي ربي ومن قبي ومن قبي دحن وقبي سلام قبي بعدة نصبت ولا مال بدل قبي ناي منفعت ووسيلة قبي حنا قبرو قلون قبي وتمان بانا قبي كم إلا قلنا الدقاق وجبنا قبرو قلنا قبق قلبنا إقل مال مال سيدياي وما تنفعتو قلني يكون مال قبرو قلنا قبق وبليتا إقل نتمرح ومال قفل تركب ليتا ندين بل مال مقلني ربنا تحزينا وربينا قلنا قبق قلبو وحنا قبرو قلنا قبق قلبنا مال قلنا تنفع بو و دات حزينة قلنا دبن دي يكون قبرو قلنا قبق وتحنتي وقلنا قسالبنا كقبرو قبقنا من قبير حمات الابوهتو
ومدنقوب على بفتيه إلا ركبنا من الركب كما يركبنا تلا مسلنا وبزحام الدام مال كاف لابنا لبلو والذي بطمع كره وطمع كل مشاكلنا الدنيا من طمع لتفرر كل نريزلم وحروب وكل مشاكل من في التمال لتبقس وطمع كل الدنيا تلن ريو محاكم وبوليز وديوش وكل لقبا سبت آدمة أما عقبا كبوليس أو شرطة من أقل آدمي من طمعه قل عقوبه كمكم سليحه قوات بحرية وجوية وكل اللي من آدم عند طمع نايم الهيو وناي قواريه وناي حوه قل اللي ينسى طمع قل عقابه تلقبه كل اللي أنظمة من طمع نا آدمي آدم قد تعقب لقبت أنظمتها كطمع وفي احتمال أساسنا كل كيت وقبي بدا وقبي من رب الله مثل الأمرسي في احتمالته وكما بيناه مال حقا بزفتيناه قبر نقبي بدل أبن نتنفع يقول نعبد كمال قد نتنفع بند يكون قد نعبدو على ابنه حبونا ما تنسيت أزي ديب أزيب عدد قنت هاجيت وعدد دولن بالميتة عدد لمد للمدو من سنيت ومن إكيت والدول كلن دقمو بحلتو كا إذا سنيت للمد ولما سنيت نحلقنا ومن لمد إكوي ومن ولف إكوي قنت نجيه مكرونة ما يمرت كلنا مدناها إكيت كم سنيت مثلنا ولفناه ولف إقل إكيتنا ننتندر أمرما من نقلت نجي ينقدر كبز حمد دام وبلمد وبعادة تتأثره كم نقلق أن نتحرر وجبنا من لمد إكيت وأكي لمد من نقلت نجي بنا لمد إكيت لمدنا من قبي قلن حدقو مكبد ولمدنا هو من قبي بكل حيلتنا منو قلنت بالح ومن نقل نفقر يقدر نجرب وكل حيلتنا قد نشكبنا وربي سنيت قلنا المد وقبي قلنا المد ترى حزينا كل لمدناه ديما لنداق موت ولنوديو وعادة لقبي قلنا وبقليل لمسلنا ندنوديو وقليل لمسلنا قلنا قدام عدام للأزي وربي للا تحرك وربي للبيو قبي كمن أكي لمد إجني ريم وجبنا حبنا ما تنسيت أزاي دقم قلنا داقمتو لا دقم الله بيسنا أربع سيت لتبلتا ناس على واللي ناس اللي أربع سيت على يقلو والأربعيتا من لرابعيت فتالة من أربعيتا وقلا لحزيت تلحيب بالا وأسر عمل فتيال على سال سيد وحقوها لك عليت لكن الأول التأسيتو هتا يقولوا سنيت السيت وسيت أمنت ننتا إقلا لهم اللعلى وفتيا يعلى وحقوها قد حملة حقو حمى هين بيلا أنا أربع سيت بيه وبزح مال بيه لكن أزق لي موتو وموتكم من قبي قلت حنزرت بيلا كلا رابع التأسيتو تلاكايا وبيلايا أنا قلت من كل أن الشول على الفتيكي وزي ما يتليكو موتكو من قبي كل يتحنزر تاليني ما ميفعل كبيلايا هتاني اللي يقبي أنا قلت ليك يقدر اللي لازل أسأل كنيتو يقبي وأنا أتأسف لكن اتموت يتليك كبيلتو وحقوهتو مرة حزنة ولبو من حزن ملا وحقها لسال سيد لاكا وبيليا أنا فتيكي وبزوح التنكب ديبكي وسديتكي حزي عالكو ويوم أزميت ليكو ومن حنصرو أسكمو أسك برقة التاليني بيليا تاني اللي لسألكن سؤالي قبي أنا إلا الدنيا فتية
ودي بجل امبارح ازاي، و حقو انت موت كناس بيت قلت هديت وبيلتو حقو هدتك عليك ما زاو بيليا انا بزح امنكي وتكت تنكب وفتيك عالكو ازميت الليكو تتالين ما بيليا انا قلك الاسمع اتأسف لكن قلت ليك اي يقدر اسك موت لكن اسك قبركا قلك بركة ومسلك عبرتك تليك اسك قبر ومنو اقبل بيلت وحقه صوت سمع اللي صوت اللي من راح ري لسيت لا وليت لفتي لي على ولا تحمل العلا وهتا انا كم حزيكة تحزيكة تليكة تكيتك باو سني بيلت كحبونا ما تنسيت إلا دقم الله رمزتا لسيت لو لرابعيت لفتي العلا جروبو وجروب للحزيو ولا كالا ولا سال سيد مالوتا كمال بعد نسو ويتلينا وقربنا ما يتلينا ولا سيت لكاليت أقربو وعائلته توم هتوما قبرونا وأود ودمنا نيكو أسك قبري تلونا ولا سيت لا لا وليت لهتهم ولا العلا ولا تحسر بالي على لا عمل لنايو ولا حياة لروحيته نايروح وتربي علاقتنا الطيبة لنا روحته وهتا ثلاثة لنا وعلاقتنا مسر بي ثلاثة نفعنا دي بدن قوبة كل دقم الله رمز نايل نفعنا ولي نفعنا ونفعنا نمسلين المفتيو وحق موتنا لا تبرأ من هنا ولا تلينا علاقتنا مسر بكم تو لا ترى دقمته كل دقم الله انت سمعناها وانت تفكرنا ديبا قلت نفع با وتنفع نبا من قبي عباي دراسات لتحيب دقمتا كقلنا هم الله قلبنا كحبونا ما التنسيت إلا قبي الله قبينا يدحن وقبينا سلام كمتا عند مسلو اللي ناس اللي دي بمال عند التنكبة ودي بأنسو أنسناي أنس أنس ندي قبقى دي بمال ودي بأنس ودقروبنا لنهيبو كله معلتكم ألبو لتلينا ناي عمل ناي روح وعلاقات مسر ربكم تو لتلقى دي قمتا كاقنا تنفع ببا نفعنا ببا من قبي منابرتنا معنت وطمطم وهدف لبت قبي وتربي لتنك بت قبي كل دقم الله علاقات عبايبة دي بقبي صلاح قبي صلاح ندمبل قبي الرب لفتيا وهتو اقل آدمي لحرية وبعد من بقلة مرح للحزي قبيتا حبونا ما تنسيت ازي دي بلمد ناي أجلوت وقل فجر وقل فانقوح وفانقولها للبل تصويف للتبال أو يوم قني دايلين قدر قل فجر وقل حري عند بيننا لنكريوتو كالوقت لبناتو وبقل نتنفع عند يكون قل فجر وقل فانقوح قني بلا لبنا فانقوح وفانقولها كالوقت لبناتو ليلا قبل وقت وقت ربي يقول كل قدام بعد الله بيو لك هفليو كقول أورت قدام عشرة وأربع ساعات وور عشرة ساعات وقول أورك لساعتي هبا دي بعمل عشرة وأربع ساعات يقول كل أدمي هبا كلا نجح ولا لتعود لهلت وقت وبلا لتنفع وقل فانقوح وفانقوحها ليلبل وقل حرى ليلبل لوقت لهلت وبلا لتنفع ومن كل دقيقة وثانية وعمل وساعات كل وقت لبوت بالنفع دمي هتوت لنجح دي بالدنيا كربي وقت ودا ولا وقت اجنت نفع بو وقلي نبديو على ابنا وقت نبدي انا من قبي ابقمش فللت لصبرنا كمن كل وقت اجنت نفع
وقت جنشقتو وقت جندرستو وقت جنسكب ديبو وجن عارفتي وهبينا ربي كلبنات وقت ابق مش اجن حالف على ابنا وقت عباي نعمت ولك عالية صنعت من كل تقل وقت كل وقت للابد كشيمتو كوقتنا اجلين ابدي ووقت قدام بزحام اسباب للمصو كأذن وش الليكو حرو الديال البلو وحرك مع بو هيني قدم أبركو اللي قفو الديال البلو كتوم لوقت لشاكوتو كله مسمسا لمزو قليل الشكاو وقليل يدو كان وش الليكو البل حتى يودي وحريميني أبركو عبيكو اندبيلا حتى يودي كمن مسمس قنت نجبنا بزحام قدام هيني حممكو وصممكو ولا يقدر للبلو مسمس كمن مسمس ومن تأجيل يقدر نتنجي ولا بنات وقت بقدر نتنفع وقت نبقى مشكلين أبدي مكرونة ميمرت ككل دول لطورت لو وقتهم بلا نتنفع مواطنين لبتاتا وكل دول حر لك أقبلت ودي فقر ودي بحقلان لتنبر دول ودي بحمام ودي بكيت إلا دول إلا بوقت اللي تتنفع ولا شعبها قيمتنا وقت لي الأمر دولتا ككل آدم قيمة وقت للأمر ووقت بله نفع أو تركب وقت للجاهل والهمل فلل وفشلت للصبر كوقتنا أجن نتنفع بو وحتى وقت قلين حالف ابقى مش لتفانونا ومكرونا ما يمرت حبنا ما تنسيتنا أزدي ماي قنت هاجيتو ماي ربي لها بيو ودي مدر سلس ربع ناي مدر ماي لحل ديبو وماي اقل عافيتنا وقل سيتونا وقل حسبينا وقل قزانا وقل نظافتنا كل لسده تو كبزو حمامات ابن نظافت وبماي صروي ستيتنا من حمامات بزو نتنجي وما من انسته كلاوينا لا ندف واقل عقلنا ما قل تفكيرنا ما قلو الأسفه كما دولي انسته قروبنا يبس وفكرنا ما كما تحزي يفكر كما يقنسته افنتوي الصبح عندي حتى ينبلع عندي نفطر ما يستيانا من قبي عافيتكم الهيب وبزوح أسيد وليلة حزي دي بما عيدتنا الهلا يقول لنا الدف كم سلهما ابن دافت نايل باسنا وجسمنا وكل قروبنا ابن دافت بماي منفعتنا من بزح مامات نتنجي كبزح مامات بسيتو ماي نديف وابن دافت من بزح مامات نتنجي كدين حمم من بزح مامات بما يجن الساري انقدر او بما عافيتنا جن عقب انقدر كما كم سليو ما فكرنا قل اسف قدر ماي كما ينديف جنستي وما رصح ما بزح مامكم لمسي كبزح بود قدام للحمام حمام من ماي لتبقس بزح الله من ماي يكوي ومن ماي يرصح كلبس حمام اتكبدنا للأتي ابقى بي ماي لكبا او ماي لرصح للشكيت نبراتو كتكبدنا للأتي كل مزح حمام اتكبدنا للأتي أو من حم للتكرر ابن مزي كماي أباي ترت للتلهيتو دي ما نبرتنا.

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم ديبنا يوم برنامجنا ديبنا يوم برنامجنا اللي جابي صلاح قلنا تاجيتو جابي صلاح ميتا جابي صلاح كل اللي تحت حزيننا وجابي ربي كل قدامنا الحزية جابي سلام جابي رعتعت ناي كلنا وكم سلومة اجل آدمي جابي سلام قل اثبات وربال الحزية قلو قل لي ده قوديبو قل التنكب ونجاتي قل الركب ودحان قل الركب و إجل حيوتو معنات قلت هالقلا وطمطم لسده جبيتا كربي قل كل آدمي جبي صلاح قل ركب وجبي سلام أنبياء الأكا وهجاهو وجبيو إجل الأمر كقل كل آدمي رب للحز يقلو جبي جبي ناي صلاح وجبي ناي سلام عند صبتا دي بقل التنكب دول هاي هدف ومعنات قلت هالليق لما نعبرتو كم سلهما ربي اقل آدمي اقل انقف من اول لستة تايا ستات منقف هاي قل لمسدي بالدنيا كمتو ساتتا ولا قبي الله قبي ناي صلاح سمايا وتو منقف هاي ناي الدنيا اقل الدنيا الانقف لما زقا منقف هايتو

يوم ديب ديكم ناي نبي داود جنت هاجيتو نبي داود كم بدي لريناهو رب الحريو ربي اقل شاولن دا داقنا اقل لكم حرا و وهتو كبير بس عابد العلا وقر ربي انا اشيد لنشيد وشكر ربي ترب الاخلق ايلا تفكر العلا نبيتو و وهتو من ايشو ملك ننتو ملك لك مسحا اقل شعب اسرائيل ملك قلقبا ديب اكان شاول وشاول الملك القوي وزالم العلا و وقل داود قل لقتل للحز العلا وداود منو اندهربا مثل 400 ناس ديب سحرة لنبرة انده تحبا وحقوه ابقى آلاف قل تعلبو انده ناس عساكر يقول انده الحزي ديب بسحرة ديب الحبال العلا وديب ببعت ننتو لما زيو قل لقتلو لكن داود من باللايو فردوتو لايك أرما بسكين وقل لي قتلا وحركم رأيو أنا قلقت لك من حزي وقت القوكا لكن أنا قلقت لك يا حزي أنت صبت ربي إقل ملك تقبأ مسحيكا وأنت ملك نعي أنت وأنا أكيد يودي وأنت أكيد بيوم نودي رب الحاسبك بيلي وبالله شاول توداي ناي ملك داود فكرة و وبقفوت اللي لقبي عند بيلا عند تعجب على وحري حقوك قيرت لناي من جديد عندك أنصى ديبو حسدو إقل اقتل ناوه لكن ربي عوتيو ربي إقل داود عقبة وحق وقت شاول مثل فلسطينيين عند الحرب دي بحرب تفللة وسلس لولاده تقتلوا وهتو نفسه قتلة دي بسيف اندواتك وبلا آخرته أكيد كدي بلا دي جمالة ملارينا زلوم لودي وكيت لودي لك لفريهو ولا حرسو بتك ودي بتقبل لك كيتو وسنيت لودي سنيترك كملك داود اكيت بكيت لي بالسا وشاول قل اقتلون دا الحزي لما زيو وهتو قدرة ندبو لسعام حيو لكن ملك شاول من حديث لغيرة لنايو ندب العدتو من وحديث قل اقتلو لناوا لكن ربي اكل ملك داود لعقبيو ولسلميو كم سليهو مقل شاول آخرتو الأكيد ونفسه لقتلتي بدنقوبة وما كلسيه موت فلالا قبا هتو وولاده كلهم كزريمة ليحدقه ملكته

وتلا مشعب إسرائيل ربنا وصل مرحوم لعلا منا مع رحيتو مع رحيت بعد نحزو ملك وداد النند بيلو إجل سامويل ملك لواداق لوم ولا ملك اللي إجل سنيتو من دمس اللوم وكما شعوب لبعدات والأمم لبعدات ملك وداد النند بيلو كم ملك الحريق لوم ومسحت لواداق لو هتو لكن إبدانقو باقلوم أكيد لرأيوم كم فارسوم للرؤو داود إجل إجل فلسطيني لجيليات اللي تبهل إجلو لا قتلا إجلو لا قتلا حزا وقلو مكيت لرحيوم وقل مصلحته وسمي تريد على شكل على ملك كم قابا كم سلهما ملك داود فير هاي ربي وزيكر هاي ربي وأبعدل الحكم وبقى بيرب الحكم العلا وربي داود ناس كمال بيلا جيستو بيلا أنا الحزي إرادة جودي وبقى بيا جيس بيلا وكل ديبو ديب حروبو وديب كل الودي العلا بسديتنا يا ربي ورب لفنك وكل الودي العلا لاما قتلتو قلا جيلات بقى بيربيتا وبسديت ربي ربي يسديني من يكون بيلا كت كل جبيو دي برب الأتن كبارة كحبونا ما تنسيت إلا لنسمعو أدقامات دقم شاول تقبا ودقم داود قد لانا إكيد وسنيت وقبي حق وقبي باطل وقبي عدالة وقبي ظلم لترينا وقبي ربي وقبي بدا اللي كل لنسمعو دي بلما نقعبو وقنت نفعبو وقنت نفقدو دول هاي لما نعبرتنا معنات وطمطم وحدف قلها اللقلة وتربلة تنكبت قلت قبا وبقلت تتمرح إيه قبقت من قبي منا قبي لا سلام ولا قبي ربي ولا قبي أسرح على وطنا من قبي قبي بعدت قبينا إكيت وبدأ كمتا قلنا أمر بنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-976-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الاتزان في الزواج، دور الرجل والمرأة، ده قمة الاتزان. رأيك شنو؟ تسمع الموضوع وتعرف.

بلك بيم أركوا أسكن أروكين كلابام كلمة اسمه لبي بين نس كلابام نا ألم كوجي يكيد كريم بوي أسا أبي أبل نبا با نتون سي كوجي يوندول نويل أسين ويا جي ألي جنس أبا تونجان أبا سي فوتو

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر، معكم أنا القس فيلمون حسن في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية، الحياة في المسيح يسوع. وده اللي احنا هنتكلم عنه في الحلقة بتاعتنا، ونحن مبسوطين ان نتقابل وانتوا تتقابلوا معانا، ونحن بنعبر بعض شنو هي الحياة في المسيح يسوع وكيف تثمر هذه الحياة فينا. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، وكونوا موجودين معانا ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. حياة المسيح فيا، يعني حياة المسيح موجود فيا. الحلقات القبلية اتكلمنا عن كيف المؤمنين متساوون أمام الله، وبولس قاعد يوضح العقيدة وقاعد يوضح ويشرح العملية بتاعت إن هم كيهود كيف آمنوا بيسوع لأنهم اقتنعوا إنه أعمال الناموس لا تبرر. بنتواجه في الحلقة دي حياة المسيح فيا، ونقراها من رسالة غلاطية أصحاح 2، هنقرأ مع بعض من عدد 18. فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمت، فإني أظهر نفسي متعديا، لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. حلقتنا رسالتنا بتدور حول حياة المسيح اللي فيني بشكل خاص. ولما تكون حياة المسيح فيني، مهما تكون الخلفية بتاعتي، مهما تكون الثقافة اللي أنا عايش فيها، أهم نقطة البركز عليها هي نقطة وجود المسيح في حياتي. اللي أنا بنتساءل أسئلة كثيرة، خاصة المجتمعات اللي جاية من خلفية مختلفة وخلفيات وثنية، بيسألوا أسئلة، طيب كيف نتصرف في ثقافاتنا المختلفة يعني اللي احنا جايين منها؟ يعني مثلا في ثقافات عندنا في السودان وفي جنوب السودان مثلا بيسمحوا بتعدد الزوجات مثلا، ويقولوا دي ثقافة، دي احنا طالعين منها، وده جذور بتاع أهلنا، ده تقاليدنا. لازم نفرق تماما ما بين حياة المبادئ الكتابية اللي بتقر حياة الإيمان، وما بين الثقافات اللي ممكن تكون ثقافات حميدة بنستفيد منها، لأنه كل واحد فينا هو ابن ثقافته. ولكن الثقافات اللي بتمس جوهر الإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية، دي ثقافات لابد أنه يعني تتخطى تحت الضوء كلمة الله بشكل روحي، ونعرف شنو اللي بنقدر نقبله وشنو اللي بنقدر نرفضه. ونحن عايشين في ثقافات وبيئات وخلفيات مختلفة، فيها خلفيات تؤمن بالله وبوجود الله وإن كانوا مختلفين مننا، وثقافات تانية لا تؤمن بالله إطلاقا وتعيش حياة الوثنية. فكيف نأخذ الأشياء الكويسة هنا ونرفض الأشياء التي لا تتفق مع إيماننا؟ مثلا هل يعني بنأكل ممكن بعض من المطبوح إن كانوا جيراننا من خلفية التانية وبيمارسوا طقوسهم الدينية السنوية من الضبائح وكذا أم لا؟ شنو اللي بيعمل لي ضر هنا في حياة الإيمان إن كنت مجرد أكل أنا بأكله؟ فالثقافات المختلفة اللي من حولنا لازم نفكر فيها، شنو اللي ينفعني وشنو اللي ما ينفعني. وبالتالي تركيزنا هنا في الحلقة بتاعتنا لازم نتأكد من حقيقة واحدة في الأول، هل المسيح عايش فيني؟ هل المسيح فيا؟ فبولس بيوضح نقاط مهمة جدا في الأصحاح الثاني من عدد 18، وهو في نقاشه مع بطرس ومع برنابا، يقول إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا.
وهنا بولس بيتكلم على الخلفية بتاعته اليهودية. خلفيته اليهودية أدته لما آمن هو بالرب يسوع المسيح، أقر تماما إنه كثير من أعمال الناموس والطقوس والثقافات أو الثقافة اليهودية لا تلزمه، فهو إقراره فقط بالإيمان بالرب يسوع المسيح. فبعد ما آمن بالرب يسوع، بولس بيقول هل يرجع مرة تانية ويقوم الأنقاض، يقوم اللي هدموا اللي كسروا قبل كده، وقال ده ما بيلزمني لأنه أنا آمنت فقط بيسوع المسيح، والأمور الطقسية والتقليدية اللي جاية من خلفية اليهودية ما بتلزمني، معقولة بعد كده أجي تاني أرجع لها، أجي تاني أعيشها، أجي تاني أطبقها وأقول لا في يسوع المسيح هنا، لكن في حاجات تانية لازم أشيلها معي؟ أبدا. فبولس بيقول إن كنت أنا أبني هذا الذي هدمته فإني أظن نفسي متعديا. خليني أخط مكاني مكان بولس اليهودي وأنا أممي. فهل أجي لحياة الإيمان وأقر بأنه الأشياء اللي أنا مارستها في الوثنية من التقاليد ومن الطقوس اللي ما حميدة اللي ما حلوة اللي ما بتتفق مع كلمة الله، أجي أرجع تاني وأقول لا لا معلو يعني فيها شنو، ما دي ثقافتي ودي التقليدي وأنا جاي من هناك، لا وده مجتمع بتاعي؟ أبدا، ما ينفع أشيل معي من التقاليد دي، ما ينفع أشيل معي من هذه الممارسات وأحاول أطبق وألصق الأشياء دي والطقوس الممارسات دي في حياة الإيمان. أقر بأنه حياة المسيح فيا فقط. ليه؟ لأنه بولس بيظهر بيقول لأني مت بالناموس. خلاص الناموس الصلب، يسوع المسيح اتصلب بالناموس باعتبار أنه كانت التهمة عليه أنه هو متعدي على الناموس، فصلب بالناموس لأجل إبطال كل ما هو في التقليد الناموس عشان حاجة واحد لأحياء الله. وأقول للناموس المسيح انتصر في الصليب على الناموس، انتصر على الشريعة. ليه؟ لأن المسيح عاش بلا خطية، ولما يسوع عاش بلا خطية ما كان في طريقة إنه الناموس يدين يسوع المسيح لأنه أخطأ، لأنه عاش بلا خطية، لم يفعل الخطية ولم يوجد في فمه غش. فلما عاش بلا خطية انتصر على الناموس بأنه لم يخطئ في حياته، وبالرغم من كده مشى إلى الصليب، مشى للصليب وهو يتحدى الناموس إنه لم يخطئ. ولما يسوع مشى للصليب وضع عليه إثم جميعنا، ففي يسوع فهو موجود في الصليب وضع عليه إثم جميعنا، شال خطايانا تعدياتنا اللي احنا عملناها في الناموس اللي ما قدرنا نعيشها في الناموس، اللي ما قدرنا نطبقها في الناموس، وبالتالي اللي ما قدرنا نطبقها في الوثنية بتاعتنا. فالمسيح مشى للصليب من أجلنا لكي نحيا، لما نؤمن بيسوع لكي نحيا لله. بولس بيقول ترنيمة حلوة جدا، أو كلمات خلينا نقول شعرية جميلة، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. هللويا. الكلمات دي عدد 20 من أصحاح 2 تعبر عن كلمات رائعة جميلة، إقرار جميل من الرسول بولس بيعبر فيه عن حياتنا في المسيح، إنه أنا أعيش في المسيح، المسيح يعيش فيها. فيصرخ الرسول بولس، وعاوزك تصرخ معانا المستمع وتقر مع بولس وتقرأ معانا الكلمات دي وتقول معانا مع المسيح أنا صلبته فأحيا لا أنا، خلاص حياتي في المسيح انتهت، أنا المسيح يعيش فيها، أحيا الآن لا أنا بل المسيح يحيا فيها، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أخوي وأختي، أنت محتاج أنك تقر هذا الإقرار ليعيش يسوع المسيح فيك ولتحيا، وأنت بتقر تماما أن حياتك ما أصبحت هي حياتك بعد قبولك المسيح،
لكن هي حياة المسيح فيك. خلونا نسمع ترنيمة.

حياتنا في المسيح يسوع هي حياة مهمة، وعليك أنك تعيش هذه الحياة. الكلام اللي نحن تكلمنا فيه في الحلقة دي أنه يسوع المسيح عليه أنه يعيش فيك، وأنه يكون هو محور حياتك وتركيزك. ربي بارككم، شكرا أن كنتم معنا في هذه الحلقة، وصلي أنك تكون أخذت قرارات مهمة فيها. ربنا بارككم، لحد ما نتقابل في حلقة جديدة من حلقات الدروس عملية في رسالة غلاطية. الرب معكم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية. كوني أنت، حلقة جديدة في سلسلة

أهلا وسهلا بكم لكل اللي بيسمعنا في راديو سمر. تاني حلقة جديدة يا دهبايات من برنامجكم الدهباية، معاكم أنا إيفا صالح، والليلة حنتكلم عن حاجة جديدة كمان، كوني أنتي.

خليكي ببساطتك، خليكي بتلقائيتك، ما تتكلفي الكلام، ما تتكلفي التعامل، ما تحاولي تتبني أفكار جديدة، خليكي زي ما أنت بشخصيتك الحقيقية، وأبني شخصيتك دي بالمعرفة والعلم، شوية من كل حاجة، شوية من الثقافة، شوية من الدين، شوية من الفن، شوية من التراث، شوية من كل حاجة، عشان يا دهبايا تبقي بتشبه نفسك. محتاجة تعمل كده فعلا، محتاجة إنك ما تقلد زول في تصرفاته، ما تقلد زول في أسلوبه في الكلام، ما تقلد زول في طريقته في الأكل. ادعاملي بتلقائية خالص، ادعاملي من جواكي، عيني انتي عايزة تقولي شنوش وقوليه، لأنك انتي بس اللي بتكوني شايفة جواك، ما في زول بيكون شايف جواكي في شنو. وخلي جواكي دي بتشبه برا، عشان كده انتي بتكوني متصالحة مع نفسك، بتعبري عنها، بتعبري عن الحاجات اللي انتي عرفتيها في التجارب الكتير المريتي بيها، وبتعبري عن إحساسك انتي، حقك انتي، بحسك انتي، الحاجة اللي حساها انتي، ما الحاسيها يا دهبايا أي زول تاني. فأرجوكي ما تكوني نسخة تانية لوحدة تانية بأفكارها هي، من تصميمها هي. أصلك انتي ما مونيكا بتتخطى عليه ملابس، أصلك انتي إنسان مليان مشاعر، مليان حيوية، مليان حياء، مليان معرفة، إنسان بكل إرادته، إنسان حر جدا، إنسان بيعبر عن رأيه ببساطة وبحرية، عن رأيه الحقيقي، عن فكره الكونه في السنين كثيرة، لحد ما فكره ده بيجا هو من جواه مؤمن إنه دي الفكرة الصح. طلعي كل الجواك ده لبرة، طلعي الحاجات الحلوة كتير لبرة، والجوا برضو انت على فكرة لازم تصلح فيه. زي مثلا أنا لو عندي صحبتي أنا وهي متشاكلين، ألاقيها ازيك عليكم السلام كيفك كيف الأولاد كويس ونتونس مع بعض، بس أنا زعلانة منها كتير، لا أنا لازم أطلع الزعل ده من جواي، أخلي جواي نظيفة، عشان أنا لما أجي أتعامل معاها بالطريقة الحلوة دي، عشان الناس تقول الزولة دي الدهباية دي زولة راغية جدا، ورغم إنه صحبتها دي أساءت لها في الموقف الفلاني، بس هي بتتعامل معاها بطريقة لطيفة، بس عشان الناس يقولوا يا دهباية. لا، خليكي أنت من جواكي فعلا مؤمنة بإنك أنت إنسانة راغية، سامحيها من جواكي، أطلبي من ربنا إنه يسامحها، وإنها تقدر تصلح أخطاءها أو صلحي معاها أخطاءها بطريقة تانية غير إنك أنت تنافقيها وتكوني جميلة معاها في العلاقة، بس أنت من جواكي شايل عليها كتير، أول ما ترجع البيت بتقعد تعدد الحاجات اللي عملت ليكي، وهي كانت ذاتها ما سلمت عليك كويس، وأنا ذاتي بس لو ما خايف الناس يقولوا. لا يا دهبايا، ما تعملي كل حاجة زي ما الناس عايزين، أعملي كل حاجة زي ما أنت عايزة، بس ده بمعرفة وبفهم وبحكمة. برضو في شكلك يا دهبايا، خلي البرة يا دهبايا يشبه جواكي، لو أنت ما بتحبي التوبة للمورد ما في داعي تجامل صاحبتك اللي بتحب التياب الموردة كتير وتلبسي أنت توب مورد أنت ما مرتاحة فيه، أنت نفسك ما مرتاحة ليه، ما قادرة تمشي فيه وأنت مرتاحة في الشارع، الناس بتعاين لكي وأنت حاسة أنه فيك حاجة غلط. خلي زوجك بيشبهك، خلي لبسك بيشبهك، خلي مكياجك بيشبهك، خلي أي حاجة في حياتك تكون بتشبهك من جوة، أنت رضيانة بيها، خليكي متصالحة مع نفسك، لأنه دي حاجة بتخليكي وإنتي يا دهبايا بتنوري الطريق للحولك، تكوني بتنوري وإنتي واثقة في نفسك واثقة في إمكانياتك، إنك إنتي بتنوري ونورك بيوصل لكل الناس، وإنك إنتي بتقوديهم وسط الظلمة دي. خليكم قريبين يا دهبايات، حنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل معاكم.

رجعنا لكم تاني لكل اللي بيسمعونا على أسير راديو سمر. إزايكم يا دهبايات؟ تاني جيناكم بنتكلم لسه في موضوع كوني إنتي. كوني إنتي وعبر عن حاجاتك بطريقتك إنتي. يعني لو كنت إنتي خضراء خليك جيافة بلونك الأخضر كده، فحرام تعملي لون تاني جديد إنتي أصلك ما مقتنعة بيه من جواك، لكن بس عشان صحباتي كلهم لونهم كده وبتجي عليهم الألوان مثلا اللون داكن، أنا برضو هأفتح لوني وأبقى زيهم عشان لما نطلع مشوار بنطقم كلنا سوا. لا كده أنت بتشبهي صحباتك من برا بس ما بتشبهي نفسك من جوا. خليكي ضعيفة زي ما أنت، ما ضروري تستخدمي أحشاب وحاجات كثيرة عشان تبقي سمينة، عشان أنت لو سمينة بتفري التوب زي صحباتك وروده بتصهر. أنت نفسك ما مقتنعة أنك تلبسي توب بس شايفة أنك أنت بالبنطلون أريح ليكي، خليكي زي ما أنت، أعمل الحاجة اللي أنت مقتنعة فيها والعايزاها، الشيء اللي أنت حاساه من جواكي. لما تمشي بيت البكا ما تبكي بالغصب يا دهبايا، أصل بكا ده ما مجاملة، أصل بكا إحساس بالحزن. ولما تمشي المناسبة ما ضروري يا دهبايا تقومي وتهزي كدي في العريس عشان يعرفوك أنت فرحانة، لا خليكي تعبري عن إحساسك فعلا من جواكي. هل أنت فرحانة؟ لو أنت فرحانة، فرحانة كتير عشان ترقصي أكتر من ناس العرس ذاتهم. لو أنت حزنانة، حزنانة كتير عشان تبكي أكتر من ناس البيكة ذاتهم. خليكي بتعبري عن نفسك، خليكي بتعبري عن نفسك، خليكي أنت، ما تبقي نسخة لوحدة تانية زي ما قلت لكم في الأول. تبقي مونيكان للهدوم، تبقي شماعة بيتخطى فيها كل حاجة وتسأل حوالينك. أصلا إحنا من زمان عندنا مثل بيقول لك وكل اللي بتحبه أنت والبس اللي بيحبه الناس. لا يا دهبايا، ألبس اللي بتحبيه أنت، عشان اللي بتحبيه أنت ده بتكوني مرتاحة فيه، بتكوني مرتاحة وأنت لابساه، بتكوني مرتاحة وأنت ما شبهه. كوني أنت وعبر عن إحساسك أنت، ده بخليكي تعبر عن إحساسك حتى ببساطة بدون ما يظهر التكلف في الحاجة اللي أنت بتقوليها والحاجة اللي أنت بتعمليها. ما تمشي بيت البكا وتقطعي بصل كتير عشان تبكي كتير، سمعني يا دهبايا؟ يعني خليك زي ما انت، لو عندك دموع والميت ده بيبقى ليكي ابكي، ولو ما في دموع يا دهبايا ما تقطعي بصل. ما ضروري تعفني ريحة يدينك بالبصل عشان بس تطلع دموع، عشان بس الناس يقولوا دهبايا بكت كتير في البكا ده وهي الموضوع حارقة. لا يا دهبايا، الميت اصلا ممكن يكون بعيد منك وانت حتى ما بتعرفيه بس حتبكي مجاملة اللي بيتو صحبتك. عشان كده يا دهبايا بقول لك دايما لما تكوني بتشبهي نفسك من جوا ومتصالحة مع ذاتك من جوا ومتصالحة مع حاجاتك بتقدري تبدعي وتعملي أي حاجة بطريقة كويسة جدا تعبر عنك انت فعلا، وبكون رأيك حتى قوي. ولما تكوني متشاكلة مع صحبتك زي ما قلت لك قبل ما تضحكي وتديها ابتسامة كده وتفري وشك وخلاص، دهبايا زولة مجاملة، دهبايا زولة طيبة. لو صحباتك طالعين مشوار وانتي ما قادرة تمشي معاهم قول لهم صراحة، يا اخوانا انا الليلة ما بقدر امشي معاكم المشوار ده، انا خلوني بلحقكم المرة الجاية. احتزري بطريقة سمحة بتشبهك بس ما تكلفي نفسك حاجات فوق لطاقتك، حاجات ما بتشبهك من جواكي وانتي حاسة بتفاهة المشوار الهم ماشي له او المشوار ما مناسب بالنسبة لكي، ولا الكلام الماشين يقولوه في المشوار ده ما بيشبهك ما تمشي معاهم لأنه ده إحساسك فعلا، فما تجامليهم. كوني زي ما أنت، عبري عن أفكارك دي بطريقتك البسيطة ديكي، ما تتكلفي الكلام. لو ما بتتكلمي بالجيم ما تقوليها عشان كده صوتك ما بيبقى سمع، خليكي بتتكلمي عادي يا دهباية زي ما كنت بتتكلمي من الأول. ما أنت لما كنت شافعة ما كان عندك الجيم المعطشة دي، هسي جبتيها من وين يا دهباية وخطيتيها كده في نص الكلام؟ كل ما مرة تتكلمي وتقولي ما جات ما مشت ما كده، لا يا دهباية خليكي زي ما انتي بصوتك الدافي، صوت الدهباية السوداني السمح داك، ربنا خلقك كده، خلقك صوتك سمح ميزك عن ناس كثيرين. انتي لما تكوني بتشبهي نفسك بتكوني بتوصلي لناس كتير رسائل بدون ما هم يحسوا انك انتي متكلفاها، كده انتي بتكوني بتربنا فعلا، كده انتي بتكوني إنسانة جميلة فعلا من جواكي ومن براكي، الجواكي ده بيدعكس ياهو على البرة. انت كده يا دهبايا لما تتكلفي الكلام حتى الزول اللي بيسمعك بيمل من انه يسمعك، بيحس انك انت بتقولي الكلام ده مجاملة وخلاص، حتى انت نفسك ما مقتنعة بيهو، حتى انت زول تاني بيتكلم عنك،
حتى أنت نفسك بتحسي أنك أنت ساعات واحدة تانية وتقعدي تتخاطبي مع نفسك، أنا بحب كده؟ لا أنا بكره كده. أنا بحب كده؟ لا. لا يا دهبايا ما ينفع كده. أنت لازم يا دهبايا تتصالحي مع نفسك وتتصالحي مع الحوالينك وتتصالحي مع الأحداث اللي قدامك، وتتعلم يا دهبايا أنك أنت تجيب الأفكار الجديدة بالمعرفة، ما بتقليد الناس التانية، ما بتقليد المكياج، ما بتقليد الجيم في الكلام يا دهبايا. قلنا كل الحاجات دي بتخلينا أنه نحن ما نمشي لي قدام ولا خطوة. كده يا دهبايا وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة. يا ريت يا دهبايا تكوني أنت الذهب المجمرة. فدتكم بعافية يا كل الذهبايات. ألاقيكم في الحلقة الجاية. إيفا صالح.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

راديو سمر دلين راديو ايبا يي دين اوري اباي اسان كيكين سور كايتيتي نستارين كيكيل ماكاو بونديغي نسكنيغي ارا جيناكا نسكاين دونغان كاغو كيتولين نكيكيل مانسيمين الدينغوي يي نديلي سا دي سواتولي

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا مرحب بكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، الساعة اللي بنستناها كلنا مع بعض في أمسيتنا الجميلة اللي بنتلم فيها كلنا في حوشنا الكبير عشان ما نتونس ونتحاور ونسأل كمان من حالنا وأحوالنا بعد يوم طويل ويوم مجهد. أكيد كلنا تعبانين وراجعين من أشغالنا المختلفة، لكن بشرة سارة لكم في الأمسية دي إننا حنتعزى ونرنم وكمان نشارك في مواضيع مختلفة تهمني وتهمك في الأمسية دي. إذن حبابكم وحباب طلتكم وحباب كل الناس اللي بتطل علينا في ساعة سمر. رجعت لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، وعايزة أرحب بكل الموجودين. معكم أنا إيناس إسماعيل، حكم معكم في الأمسية دي زي ما متعودين على صوتي كل يوم في ساعة سمر من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان. أكيد كل الناس اللي بتستنانا إحنا كمان مستنينكم بكل شوق، وعشان كده إذا عايزين تراسلونا وإذا عايزين تتواصلوا معنا وتسمعوا ترنيمة معينة بقول لكم حبابكم وحباب كمان يعني طلباتكم في الأمسية، وإذا عندك أي طلبة بتاعت صلاة قل لي وأكيد حنضع الطلبة دي قدام الرب في الأمسية دي عشان ما نصلي كلنا مع بعض كده بروح واحدة وأكيد ربنا حيستجيب. وكمان ما تنسوا أعزائنا المستمعين نصلي من أجل بلدنا الغالية السودان، وكمان نصلي من أجل المرضى إذا كان في المستشفيات وفي البيوت، وكمان نصلي برضو من أجل البرنامج. إذا أنت برضو يعني حاب تخط البرنامج ده في صلاة بنقول لك برضو ربنا يباركك، لأنه دي حاجة مهمة جدا جدا. عشان كده طلباتكم بتاعت الصلاة والترانيم اللي عايزين تطلبوها إنكم تسمعوها راسلوني على رقم الواتساب 00357976563 وأكيد حكون مستنية يعني وبكل فرح وبكل شوق عشان ما أسمع أنتوا عايزين تسمعوا شنو في الأمسية دي. يلا كده مع بعض في أمسيتنا الجميلة المباركة دي نتعزى مع بعض بأولى ترانيمنا اللي جهزناها، أكيد ترنيمة عبدالله كوش المعروف أو الملقب بعبدالله كوش، رنم ترنيمة جميلة جدا جدا ما حقول لكم عنوانها، عشان كده تعالوا معاي عشان نسمع الترنيمة ونتبارك بها.

مستمعينا، ورجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة دي. وبقول تحية خاصة لناسنا السامعيننا من بعيد، سلامات للناس السهرة الليلة معانا ومستنيانا في أمسيتنا دي. بقول لكم كل الود والترحاب لكل المستمعين الجميلين اللي دايما بيقولوا حول راديو سمر، خاصة في برنامج ساعة سمر. ربنا يجعل أوقاتكم يا رب كلها خير وبركة. ترنيمة يعني عبد الله كوش واحدة من الترانيم الجميلة جدا جدا، يعني اتكلم بصيغة جميلة. أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السما، تتهنى بكنز النعيم ربك كريم بيحبنا. خليك مع ربك قريب، الدنيا ما تشدك تجر، البسمة فيها بتنتهي في ثانية بتعدي وتمر. عشان كده ما عندنا غير كلام الله أن إحنا نمسك فيه. تاني ترانيمنا في باقتنا الجميلة في الأمسية دي، واحدة من الترانيم الجميلة برضو للمرنم ماركو كوش، لو عدوي جاني داير يختفني من يسوعي. أنا حتم لك باقي الترنيمة وقول علي لو عدوي جاني يختفني من يسوعي ما شنو. أكيد أنت عارف باقي البيت، وإذا ما عارف حقول لك ما حيقدر. إبليس ما حيقدر علينا في أي وقت.

متأكد من الأوكاد. ليه؟ لأنه نحن محميين بظل القدير. إذن أعزائي المستمعين، مع المرنم ماركو كوش نستمع لترنيمة لو عدوي جاني داير يخطفني من يسوعي ما حيقدر.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

شكرا المرنم ماركو كوش على الكلمات الجميلة الرائعة. في يسوعنا جوه جوه إبليس مهما يحاول ما حيقدر. قال منه خايف ما بيقابله، لو دقيقة ما بشوفه، أصله غلبه من زمان في جهنم، ده مكانه. أكيد ده مكانه، مكان إبليس في جهنم، ولكن إحنا أكيد أكيد منتصرين ولينا الغلبة في دم الرب يسوع المسيح. في حياتنا اليومية أعزائي المستمعين، كتار من الناس يعني بيتعاملوا ممكن بطرق مختلفة جدا جدا، وكل علاقة عندها سبب وطريقة مختلفة. في علاقة مبنية على المحبة والاحترام والجدعنة، وفي علاقة تانية بتكون قايمة على المصلحة وبس. وفي الزمن ده بقى موضوع التعامل بالمصلحة ظاهر شديد جدا جدا، ممكن كمان يكاد إنه يكون شائع. أنا طبعا ما حظلم الناس كتير، لكن أنت إذا بتتفق معي ولا بتختلف معي راسلني على رقم الواتساب اللي دايما أنا بقوله والمكتوب على الستلايت. حباب، أول حاجة الناس اللي بتتابعنا على الستلايت بقول لكم حبابكم وأهلا ومرحب بكم في اليوم ده. موضوعنا الليلة اللي إحنا ماشيين نتكلم فيه عن المصلحة، وزي ما يعني قلت لكم في المقدمة إنه الناس بتحب تتعامل بطرق مختلفة جدا جدا، وزي ما قلت لك وريني برضو رأيك وشاركني واتفاعل معي في حلقة الليلة ونشوف آراء بعض، عشان ممكن كلنا نستفيد من الرسائل أو الآراء أو التفاعل. راسلني على رقم الواتساب 00357976 5635 9، وأكون أكيد حكون مبسوطة جدا جدا بمشاركة كل الأحباب وكل الأصدقاء. إذن أعزائنا زي ما قلنا المصلحة أو التعامل بالمصلحة، وزي ما قلت في المقدمة إنه الناس بتتعامل بطرق مختلفة، وإنه يعني الظاهرة دي ممكن تكون بقت شائعة شديد جدا جدا، وده خلى ناس كتار مثلا تتساءل هل التعامل بالمصلحة بقى شيء طبيعي؟ يعني هل دي حاجة طبيعية؟ فأكيد يمكن تكون ما حاجة طبيعية. ليه؟ لأنه بسبب ظروف الحياة أو ضغطة الحياة الموجودة، ناس كتار مثلا مرات بتتعامل ويمكن تكون ما قاصدة إنه التعامل بتاعها ده يكون صابي في يعني قالب المصلحة. مرات بتعامل عن إدراك، ومرات بيكون هو ما عارف إنه هو بيعمل ده أو تصرفه ده يعني اتقلب ليه مصلحة. ولو ما خلينا بالنا وتعودنا على كده ممكن الحياة بتمشي بنفتكر إنه ده شيء طبيعي جدا جدا، لكن كده تعالوا نشوفه يعني هل التعامل بالمصلحة هو سبب في ضعف العلاقات وفقدان الثقة بين الناس؟ ده سؤال أنا بخلي لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ومحتاج إنك تشاركني وإنك تقول معاي وإنك تتفاعل زي ما قلت لك على رقم الواتساب. عايز أعرف يعني أو أقرأ قدامي رسائل مختلفة وإجابات ممكن تكون مختلفة برضو. هل يعني التعامل بالمصلحة هو يعني السبب في ضعف وفقدان الثقة بين الناس؟ عايزين نسمع كده آراء بعض ونتحاور في أمسية جميلة تجمعنا. وأنا حترك لك المساحة دي لحد ما إحنا نسمع ترنيمة ونرجع تاني عشان ما أديك مساحة إنك تشاركني وكمان تتفاعل معي. رأيكم شنو نسمع كده ترنيمة بعربي جوبا؟ ترنيمة جميلة وطبعا معروفة، الترانيم اللي بتكون بعربي جوبا بقدر شنو موسيقتها يعني جميلة وفيها حركة كده. إذا أنت يعني كده حاسي بتعب مش يعني تعب اليوم والشغل وقدر شنو اليوم كان متعب كده، قوم اتحرك معانا كده في الترنيمة اللي احنا ماشيين نسمعها بعربي جوبا، ذكري ربونا. إذن دعوة لكل الأحباب والمستمعين.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. فعلا نحن معاكم هسة على راديو سمر في برنامج ساعة سمر، البرنامج اللي زي ما قلت لكم دايما بنتعزى فيه بالترانيم الروحية ونناقش موضوعات مختلفة. إذا حباب كل الناس اللي انضمت لنا في اللحظة دي، إذا كان على الساتلايت ولا على الابليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، وإن شاء الله يا رب أمسيتكم دايما جميلة وفيها يعني فرح وسعادة ولمة مع الأهل والأحباب. وبما أنه عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، بنتونس ونتحاور في موضوع مهم جدا جدا، ألا وهو التعامل بالمصلحة. منول قبل كده مثلا يعني قابلوا مثلا تعامل زي كده، أو هو حس بنفسه إنه يتعامل تعامل زي ده مع زول، إذا كان صديقه ولا صاحبه ولا حتى زميله في الشغل، أكيد يعني لقيت يعني صدى ما جميل منه أو إحساس ما جميل منه، لأنه أنت أخذت مصلحتك ومشيت. لكن كده تعالوا نشوفوا كده التعامل بالمصلحة هو ممكن يعني شنو. يعني ممكن الزول يقرب لك عشان يستفيد منك في حاجة معينة، ولما مصلحته تنتهي ممكن يبعد ويمشي بعيد ويختفي. والحقيقة إنه الحياة ذاتها فيها تبادل مصالح، وكل زول محتاج للتاني في شغل أو دراسة أو أي جانب يعني من جوانب الحياة، وده طبعا ممكن يكون شيء طبيعي وعادي. يعني أنا بساعدك وكمان ممكن أنا بكون بستفيد من الناحية دي، لكن طبعا ما تكون بالمصطلح ده. لكن المشكلة اللي بتحصل لما العلاقة كلها تكون مبنية على الاستفادة وبس، بدون صدق، بدون احترام أو تقدير، هنا الزول بحس إنه مجرد وسيلة، وده بيسبب الزعل وفقدان الثقة بين الناس. ودي الحاجة نحن طبعا أكيد أعزائي المستمعين بنخاف فيها في تعاملنا مع الناس، بنحاول يعني نحافظ على المسافة اللي ممكن تكون بيننا وبينهم، نحافظ على الثقة ونحافظ على الاحترام والتقدير، ودي حاجة مهمة جدا جدا ونحن بنتعامل مع الناس الثانية. تعالوا يلا كده مع بعض برضو نطلع علينا فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة ورائعة جدا جدا مع المرنم سمعان أندو. عشان كده إذا بعيد تعال قريب وخد السماعة واسمعنا في ساعة سمر.

0: جدد طاقتك وأملك في الحياة. حياتك هدية من ربنا وتستحق تتعاش. أسمعنا كل يوم على راديو سمعي.
1: أسمعنا كل يوم على راديو سمر. حياتك إن تستحق إنها تتعاش. عشان كده يعني المرنم سمعان أندو كتب كلمات جميلة جدا جدا، بيقول ما بقدر من غيرك أعيش، ما بقدر وكيف أقدر من غيرك أعيش يا حبيب قلبي يا فادي يسوع. أكيد إذا إحنا ضقنا طعم الحياة مع الرب يسوع أكيد ما حنقدر نستغنى ولا في لحظة ولا في ثانية إننا نكون ماشيين معه. وليه؟ لأنه الحياة معاه شكل تاني. إذن أعزائنا المستمعين، الكتاب المقدس نشوف بيقول شنو عن التعامل بالمصلحة. الكتاب المقدس بيتكلم كثير عن المحبة الصادقة وعدم يعني استغلال الناس للمصلحة، وبدعو إنه العلاقة بين الناس تكون مبنية على المحبة والعطاء والصدق، ما على المنفعة وبس. ممكن يعني نشوف كمان الكتاب المقدس بيعلم الناس إنهم يحبوا بعض بمحبة حقيقية بدون استغلال. المحبة الحقيقية حسب التعاليم المسيحي يعني هي بتقوم على العطاء وعلى الاحترام ومساعدة الآخرين، مش مساعدة تكون من جوا القلب، ما عشان منفعة شخصية أو منفعة معينة. في الكتاب المقدس بيقول لا ينظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. وده معناه إنه الإنسان ما يفكر في نفسه بس، لكن يهتم كمان بالناس الحواليه. وكمان الكتاب المقدس بيحذرنا من العلاقات الكاذبة المبنية على المصلحة، لأن العلاقات الحقيقية بتظهر وقت الشدة وقت التعب قبل وقت الحاجة والمنفعة. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الكتاب المقدس دائما بيشجع على الصدق وعلى المحبة وعلى الوفاء. ويعني الإنسان بيعتبر كمان واحد من يعني الأساسيات الموجودة اللي دائما بتعبر عن محبتها للآخرين في علاقاته، في تعامله، في كل شيء. عشان كده لازم تعاملاتك تكون دائما مفعمة بالمحبة وبالصدق. إذن دي تعاليم الكتاب المقدس. وإحنا برضو بعد ما نطلع فاصل نستمع لترنيمة، حنجي برضو نتكلم عن شخصيات كثيرة يعني كانت نموذج في المحبة وفي الوفاء. إذا أنت بتعرف شخصية في الكتاب المقدس معجب بيها أو كمان اتعلمت منها يعني كيف التعامل بصدق وبمحبة، راسلني وقول لي واكتب لي يعني عن الشخصية دي. اكتب لي على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد حكون مستنية كمان عشان أسمع بقدر شنو أنتوا بتحبوا شخصيات معينة أو اتعلمتوا منها في الكتاب المقدس. تعالوا مع بعض كده نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة مع القس فيليمون حسن. ترنيمة فيها رسالة جاية من بعيد للزول العنيد. تعالوا نسمع فيليمون القس فيليمون حسن قال شنو في الترنيمة دي.

بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للي بتطبخ في الغدا، للي بيحسب في مصاريف العيال، للي بيكتب، للي بيحفر، للي بيكنس، للي بيصنع، لكل اللي بيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمارت.

لكل اللي بيسمعنا بنقول لك سلامات وكيف الحال حبابك. وانت بتسمعنا على أثير راديو سمر في برنامج ساعة سمر. إذن أعزائنا المستمعين استمعنا للمرنم فيليمون حسن وأكيد ترانيمه الجميلة والرائعة جدا جدا، ويعني أبيات مكتوبة من القلب عن اختبار شخصي، بيقول عن الرسالة الجاية من بعيد: وين ردك يا إنسان لربك ما نسيان، ده قاعد من زمان برفق وحنان فاديك يسوع، هو لسه منتظرك برغم عنادك، أبدا ما بنساك لنهاية عمرك. وكمان الرسالة دي فيها وعد، قال هو وعد حيجينا للسماء حياخدنا، في لحظة يختفنا للسماء يودينا فادينا يسوع. شكرا المرنم فيليمون حسن على الترنيمة الجميلة دي، وربنا دايما يستمر يخط يعني في قلبك وعلى يعني لسانك كمان كلمات جميلة تمجد اسم الرب. وكل الأحباب والأصدقاء اللي موجودين معانا على الصفحة، حبابكم وحباب طلتكم. قبل الفاصل وعدتكم إنه حنتكلم عن نماذج في الكتاب المقدس اتعاملت بصدق بدون مصلحة، وفي شخصيات كثيرة، يعني مثلا ممكن نشيل يعني شخصية راعوس مع حماتها نعمي. بعد ما توفى زوج راعوس كان ممكن تمشي وتبدأ حياتها بعيد عن يعني أم زوجها، لكنها وقفت مع نعمي في الظروف الصعبة وقالت لها: حيث ما ذهبتي أذهب، وحيث ما بيتي أبيت. وده كان موقف فيه وفاء وفيه محبة حقيقية بدون أي مصلحة. واحدة كمان من النماذج والشخصيات المحبوبة جدا جدا داود النبي مع كمان صديقه يوناثان. كانت بينهم صداقة قوية جدا جدا وصادقة جدا، رغم أن يوناثان كان ابن الملك، كان ابن الملك وكان ممكن يخاف على مكانته، لكن وقف مع داود صاحبه وساعده بإخلاص وبمحبة، أصلا ما اتردد في أنه يقدم له المساعدة. يا سلام على الصداقة الجميلة الخالية من أي مصلحة. وكمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، في السامري الصالح، وهو من أشهر الأمثلة في الكتاب المقدس. قال لما لقى رجل متأذي في الطريق ساعده وعالجه واهتم به بدون ما يعرف همنه أو يعني ينتظر أي مقابل منه. والقصة دي أعزائي المستمعين بتعلمنا إنه الإنسانية والمحبة أهم من أي مصلحة. يا سلام على يعني المساعدة. مرات إحنا ممكن نقدم من غير ما نعرف لمنه ولا همنه ولا أساسا العائد من المساعدة دي حيكون شنو. إذا أعزائي المستمعين، أنت كمان ممكن تكتب لي يعني واحدة من النماذج اللي بتحب دائما يعني تتمثل بها أو يعني حبيتها من خلال الأحداث اللي حصلت في حياته. يعني ممكن تكتب لي الشخصية دي أو النموذج اللي أنت بتحبه، وأنا أكيد حكون مبسوطة بتفاعلك، كمان حكون مبسوطة بيعني مشاركتك لي في واحدة من القصص الجميلة جدا في الكتاب المقدس. زي ما بقول لك دايما، راسلني على رقم الواتساب 00357976563 59. حتى الناس اللي بتسمعونا على الساتلايت برضو حبابكم وحباب مشاركاتكم. يلا دي دعوة لكل الأحباب وللناس اللي انضمت لنا هسا، إننا برضو نطلع فاصل ونستمع لي ترنيمة جميلة جدا مع المرنم حاتم الحليب. حاتم بنقول لك يعني كفارة للبنوتة، ربنا يرفع بي السلامة وإن شاء الله رب تعيش وتفرح بها وتنعم بي يعني الصحة وبالعافية. إذن أعزائنا المستمعين تعالوا مع بعض نستمع للمرنم حاتم الحليب في ترنيمة جميلة جداً.

حابة أشكر يعني المرنم حاتم الحليب على الترنيمة الرائعة دي. وأجمل حاجة بقول عندي لك أجمل خبر، كل ذنوبك اتغفر عشان تعيش كل الدهر دفع عليك أغلى ثمن. إلى هريت عمل الكثير يعني فك قيودي أنا الأسير، يعني بقاني قال معاه أمير. يا سلام يا حاتم، بجد كلمات جميلة ورائعة ومفرحة جدا جدا، وفعلا دي بشارة سارة في الأمسية دي. عزيزان المستمعين، يعني نرجع برضو لموضوع حلقتنا الليلة، وكنا بنتكلم عن المصلحة والتعامل بالمصلحة، وكيف إنه البيئة ذات أثرت بالشدة في التعامل الناس بالطريقة دي. ضغوطات الحياة وصعوبة المعيشة والمنافسة خلت يعني الناس يفكروا في أنفسهم ومصلحتهم أول حاجة. لكن عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، رغم كل الظروف الأخلاق والتعامل الطيب بيفضل عنده قيمته، والزول الأصيل بيبان وقت الشدة قبل وقت المصلحة. وفي النهاية التعامل بالمصلحة بقى موجود في المجتمع بصورة كبيرة، لكن ده ما معناه إنه العلاقات الحقيقية انتهت. لسه في ناس بتتعامل بأصل ومحبة ووفا، ودي العلاقات اللي بتدوم. عشان كده لازم الإنسان يوازن، يفهم مصالح الحياة، لكن في نفس الوقت يحافظ على أخلاقه وإنسانيته، لأن المحل يعني المصلحة ممكن تنتهي، لكن الأثر الطيب بيفضل في قلوب الناس. إذن أعزائي المستمعين، كانت يعني نقاط جميلة جدا جدا، يا رب نتمنى إن نكون تعلمنا منها. وممكن كمان توريني أي نقاط يعني ممكن تكون عجبتك يعني في موضوعنا الليلة، وإحنا قاعدين في أمسيتنا الطيبة كده بنتونس وبنتحاور في حوشنا الكبير ونتناول يعني مواضيع مختلفة، يعني خاصة تهمنا كمجتمع سوداني. عشان كده أعزائي المستمع دي دعوة لك في كل يوم في كل مساء من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان إنك تسمعنا وتتفاعل معنا، وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الواتساب. وبرضو ما تنسى عزيزي المستمع تدخل على صفحتنا في الفيسبوك وتتابع برامجنا المختلفة، لايف الصباح، صباح بلدنا أكيد من الساعة 9:30 بتوقيت السودان، و كمان عندنا برنامج بلغة الفور. ادخل في صفحة راديو سمر فور أكيد حتلاقي برامج مختلفة، وفي بودكاستات كمان، وعندنا برامج مختلفة ممكن تستفيد منها في راديو سمر. إذا راديو سمر راديو لكل السودانيين. أعزائي المستمعين، سعدت جدا جدا بوجودكم معي في حلقة الليلة، وأكيد ما حخليكم كده، لكن حاخدكم معي في آخر ترنيمة ماشيين نسمعها مع بعض، ترنيمة بعربي جوبا برضو، وحباب المرنمين والكتاب في دولة جنوب السودان الشقيقة اللي دائما بتحفونا وينعشونا بالترانيم الروحية. إذن تعالوا مع بعض كده نستمع للترنيمة الختامية بعربي جوبا ونرجع نواصل.

بكده أعزائي المستمعين نكون وصلنا بكم ومعاكم لختام حلقتنا اليوم، ونتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بفقرات برنامج ساعة سمر وبالترانيم الروحية، ولحد ما نتلاقى معاكم في يعني يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وإلى جديد اللقاء.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعال، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعال، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة، جيت عشان ما أروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق أنا لكلامك، زي ما النيل بيشتاق لجداول الموية، جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة، جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح أنا فرح.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخد كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما ألاقي وقت حأناديك. والإنجيل بعد كده ما ورانا إنه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح قبيسة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادلة.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس، وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش، فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما. فلعن الناس الله بسبب هذا البرد لأن المصيبة كانت فظيعة.

0: يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
1: اسقيني.
0: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
2: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
0: أجابها عيسى:
1: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
0: قالت له المرأة:
2: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
0: أجابها عيسى:
1: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
0: قالت له المرأة:
2: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
0: قال لها:
1: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
0: أجابت المرأة:
2: ليس لي زوج.
0: قال لها عيسى:
1: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
0: قالت المرأة:
2: يا سيد، أعتقد إنك نبي. آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
0: قال لها عيسى:
1: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا. ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين. الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
0: قالت له المرأة:
2: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
0: أجابها عيسى:
1: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
0: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
2: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
0: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
3: يا معلم كل.
0: فقال لهم:
1: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
0: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
4: هل جاءه أحد بالطعام؟
0: فقال لهم عيسى:
1: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد. ولكني أقول لكم: افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود، فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد، أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
0: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
5: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
0: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى، حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يسهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
1: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
0: فقال له الرجل:
6: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
0: قال له عيسى:
1: اذهب، ابنك حي.
0: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
7: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
0: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
8: راديو سمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: أصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنا مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزوان في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك، فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتله واسلق لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
6: اسلقوا اسلقوا.
1: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق صراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
7: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبس؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين

0: اقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
1: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
0: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
2: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
0: لكن الآخر وبخه وقال له:
3: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا. أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
0: ثم قال:
3: يا عيسى، افتكرني عندما تأتي في ملكك.
0: فقال له عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
0: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
5: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
0: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
6: حقا كان هذا الرجل صالحا.
0: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم. وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب، فخافوا. فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
7: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
10: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
10: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
6: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الاثنى عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله هنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة التجريد النبي يونان. قصتنا دي الليلة مهمة جدا، لأنه قصة يونان ملهمة جدا جدا ورائعة.

ሕቡና መጥንሴት መርሓባ ብኩም ዮም ዲ ፍቅር እግነት ሃጌቱ ፍቅሪ ሰኒ ግልህለግና ወሓንገልና እግና ንድፍ ወግና ኣፅሬ ومن حمروق وكوي فكر إغنت نجي وكي فكر منو إغنى لوط وفكر سني إغنى لنفع وقل لمسنا لهاللو قدام إغنى لنفع إغنى لنفع إغنى حسبنا كفكر وكوي سنين دمس لنا إغنى لدرر قبي كفكر سني بهالت لبنا إغنى عندف سنية إغنى حسب مدرت قل قدام قلين حسب قلنا قل عافيتنا للأخرب حسد وأكي فكر وإبي من قلنا تنجي كقدام أبينا من قبي لإبي قلنا تأزي لتأبي قدام حتى يقبي لترسعك وانت رحكات لتعذب عافيتك تأبد وكل بحروقات بزوح أمراض مزي دون حرق وبدون نتملى ونفسنا تنحرر لقدام لتأبي ترسعيك قبي وانت نفسك هاتو لتعذب كقل قدام كيت للحسب وبلا فكر وتحط والعلي لبل كم سلا سمن دا ستا اقل أبايو قل اقتل لتمني كلا سم دي بايه الله دي بكا بدنا هلا كتتيناهو كفوتو قل أباينا قل اقتل لقدر لأباينا حتى يقبي نفسنا تلون أن الأزه لينا كلا فكر والإقل كوي إقل بعلوت للأزه حاس دائما إقل لحس الدوتو إقل لحس الدو حتى يوديو إقل نفسوت للأزه حاس دائما بزو حد سنيت لرأي إقل قدام عافية لراكبام لرأي مال لراكبام بيت كرم لواديام نواي لبوم حرس أم سني كل سنيت بزو حد لرأي نجحهم وتكل اللي لحس الدو كنفسوت للعزي كل اللي لرأى نفسه العزب كمن أكي فكر قلنا تنجي فكرنا قلنا ندف كفكر أكوي إقل بعلو كم لعزي و كما كم سليهما من رب لها بيوتو لحنقل ولا لب إقل سنيت للحسابو قلت نفع بو وبكيت لتملأ كنفس الشلل كما شلول قبي ككل حسابه أكيد لتمني ولا قل مقال قدامك النبي ليني وقدامك النوديني فلان كنا راكبة فلان فلان إلا ودا اندلبل قدام لحرق وبرد اللي قل لك بقلبه نايكا قلت إيدي سنة قلت حسب ورب لها بيكات فكر وحنقل السنة قلت تنفع بو اندي يكون اقل قدام إبي وقل قدام أكيد قلنا تمني قلبنا وكم سليهما من فرهوت ومن عدم سقط ومن مسمسة قلنا تنجيبنا قدام بزحام مسمسة ودو مسمسة لتفناتا مثلا قدام سروم وقتل بيه وقص أنكو سروم هيني قدام سبت كنا ودينيتو سبت عباياك يكيت علتو سبت أبويا كنا وديني إميا كنا وديتني كنا عبيكو لا كان لديب عبيكو أكان كنا على تكيتا مسمس بزحنا مزي سبت دراسة ألبية سبت زكاة ألبية سبت نوش هليكو حريهنك مع عبيهنا عبيك بأكو أبركو سبت أبيرك أكو إلا قلي دي يقدر حمام بيه عافية ألبية كل مسمس اللي منو قلنا تنجبنا اللي كل مسمس اللي نفسنا لنا نتأمن أبو نفسنا لنا تأمن أبو لي قبي أكاي فكرتو كم اللي قلنا تنجي وفكرنا قل أندف بنا

حبنا ما تنسيتنا مرحبكم يوم ديب عافية جنة هاجيتو أو عافية قهوة تتركب عافية مثل بلع لا تتأثر ومثلهما من أفس الأفكار ككم مرئيناه لبس حمام من نم بلعو ولا بلعنا مزي اللي بهلت لم بلعنا برا تكبدنا لناتية عافيت لك بو حمام لك بقى مسلات المزي كوي بلعنا من قبي لبس حمام من نم بلعو مزي كم سلهما من هم وقام لمزي اللي لبلعنا بهلت كلا لم بلعو لنبراتو ولا بلعنا لهم كل الحسادات وحقد اتلب الهلة اللي حمام لمزي حمام نفس ولبوب إبلة تملى وبحسد لتملى وبحقد لتملى وبكيرة اللي منا قبية سعادة لري ما دامتو كقبي سعادة يكيد حقد إبلة تملى كم سلهما بلع وسيتو مكمن بلع وقل مكمن بلع وميدولكم بلع قلنا عمر بنا كان بلا مبلع يبقى عافيتنا عباية ترتت التلهي كلا تبلعو مسل قدام لا بلعو مسل كسن من بلع سن مسل وتعافيته لتري كوي بلع من جاي وكوي ساتا من جبي دي بردو دي بقرو بلتري كعافية جن نركب نبرة نديفت ونبرة سنيت كله للا تحزي أنواع قزلة بتا أجن نبلع كم سلهما مدولكم من بلع جن أمر بنا كقل مسل قدم 3 ساعات جن نبلع لبنا فنجيلك أو وجبت لكرشتنا آدمي عرف لا تحزية قلت شكي أبو حود 3 ساعات كفنك كل إلا نبرا لنبلعن 3 ساعات قلن حدق إيقابات من قبدي حمام دون نتكرر كما كم سليهو شبيح قلي نبلع وزيوت وبزح يساس كم سليهوما ريادة قلنيدي أو قلن شكي كان دبل عنات كسينا من قبي حمام دي بنتكرر حوسنا ما من قبي حوسنا بزح حمام لمزي كبزح ما قدام بزحنا بسقاب شبح لبو بزح مبلع اللي حمام لب وضغط لمزي بزح سكر ما لبلعو حمام سكر دي بلتكرو بزح كيوات ما دي بضغطنا يدم تلكري اللي كله من بلعكم هلينا عند أمرنا من اللي كله نقل ندقق وكم سلومة ابقى بينا يقزان عينا ونبرانا اقل ندرس وقل نفهم بنا كبلع ليت عندي قبل نفع من بلع لينا اقل نآمر بنا كنبرا لنبلع اتكلو أقبوينا والتحيوتنا عباية رتبة كمن أكينا برا إقن الدقق كم سلوما نبرا كل توازن نايق زل بديبة إقن ننسى كل أنواع فيتامينات وبروتينات والنشويات والدهنيات كل إقن ننسى بنا بتوازن وإقن نشكي وجبنا لا نبرا لبلعناها التقروبنا ليت أقلي تنبر إبلها بتقل تفقر وبشكل كحبونا ما تنسيت اللي مكر اللي نسمع نايسة وأمرت دي بنبرة ودي بعافية عافيتنا عينا مفتحة مسلة لنبلعو ولا نحس ببوت أفكارنا كمتو عند أمرنا نبرة سنيت قلنا نبلع وفكر سنيت قلنا نفكر ومن إبي ومن حقد نفسنا قلنا نعقب ومن أكي عادة وأكي ولف وبلمد قلين يجيس لنوديو بلمد ليت أقليلك بقى لا نوديا سنيت تمكيت ندفهمنا سنيت من قبل جني دا وكيد من قبل جن على وط من عندي يكون قبل ما تجني جيس قلبنا قبل ما تلاقيس ممكن وده هلا إلى أمر بس وده ليه ده كل إنسان ما مكر اتمعل جنا وعلا وطلبنا جنا كبر قل منا عبرتنا هدف ومعنات وطمطم قلت هب دول اللي لنوديه كله معنات وحبر ركب

قبي صلاح ميدا قبي صلاح بارد رب الله حزية قبي و قبي خير وصل القب خير قنس بط ومنا قبي سحتان قنس نجي و رب الله حزية بقني جيس وقني دي قبيتا ترحنا نسأل حنا دي مقبي هلينا قبي صلاح التالينا من قبي بعدت قبي إي صلاح نفسنا نسأل بنا كقل قدام لا لا تحزيو ومهم لا قاب أقلو قبي حق الأسباب كل البعد عباي معنا طلبو إقلنا عباي معنا لتحيبنا قبي حق دول انتالي وكمرة بالحزية دول انجيس هتاتا لا عوتر تتبال نيكون بعد عوتي لتبالي كعباي مكسب قلنا قبي دحن وقبي سلام قلنا نركب قبي صلاح قبي الرب لفتية قلنا نزبط منه ونبي أيوب دي بزمان قدام مصر ربي صلاح وربي صالح قل للبلا قدام وكم صالح الحسب ما قدامته واي النبيلة سألة كل سؤال اللي قلنا بلس اللي برنامج اللي ناي قبي صلاح لو قلنا نسمع بنا وربي كل كل قدام قبي صلاح قل اثبت للحزه اور قدام قل هلك الحزه ربي كل قدام سلام ودحن لركب وقلت نجي من اكيد ومن قبي اكيد وقبي بدا اتقبي بقالت واتقبي نور قل لمزاء الحزه وثبت اللي ربي تهاجة ابقى بين انبياء قل قدام قل اسمعوا سمعوني قبيت لو وقيل زمي وسفري قل اسقبتو وقل افرحتو وسلام قل ركبتو لبلان سروم قدام لكن حنا قبي صلاحنا مرة راكبام اللي ندبيله ونفسهم لك الشرلو دي بقلي نبس الإمام ملبل أقبوه اللي تقلو قدام قبي تعفحات لندت مسلوم هتراكين قبي موت وبداتا دي بدنقوبة تموت لتبذح لبل وآدم صالحنا قلي بالألبوني ربيت له صلاح الهيبو قبي رب الله صبت وكما رب الله حزيلة قيست له صلاح لركب كنبي داود أبوه النبي سليمان ملبل أورو صالح لبو أورو ملك بق كل قدام منا قبي على وطا لبل أقبي صلاح من ربيته ود قدام بنوصو صلاح قلب صحي يقدر كما رب الله حزيلة قلنا ورب الله حاجة بهجياهو قل الأنبياء الهام لهبا ووحي لهبا هتوم قلو دا قدام يقول لنصحو بقى بيا صلاح وقدام سكك بيا صلاح قلت لاكو بزحم أنبياء لاكا منو بازح لهم أنبياء لا لما تحاق جاي أوروتو ولا قبيا صلاح حتيتا لبالت هاقو وكل نبوات من ربيتا يكون ناي ود قدام شطارت وترجمة يكون كل نبوات من ربي وقل لوك القدام قبي صلاح قلت لو ومن قبي بدا قلت نجو لتحبر لكتا واللي ناي بديرتو مال ربله اللو ازي وقت قيرة ناي انبياء ناي زمان اقل نتبع وقل نسمع لبنا ربله اللو لكن يجي ربي يتبلي ويتبدي دي ما تنبر مدروه سما بلي وبدي لكن هجاي يتبلي ويتبدل بالربي حتى ما اورو ما حرف وحتى زعت ونقطة يتبدى من البلان كرب لك ياهو الحفزة قل ديما وصروم قدام هيك رب قل تقاومه وقل قل الحرب والحزو اللوم كم سل بيكت مثل إيمان لا تتبس كبيكت وإيمان لا تتبس لا بيكت تصبر لإيمان حتى يتقبي كل إيمان هيك ربيتا ولا بيكت فوت قدامته كوت قدام هيك على خالق أيو إقل قل قاوم ألبو سروم قدام هيك رب لتقاومه سبت لنا يوم حالت الأمان سبت تسلهم ولا بس حوقت كل قدام الأمان كبت يبو نفسه قل لك شش لحد دي ودى قدام كان نفسنا قل لك شش على ابنا حق قلت ليه وقع بابان قلت ليه بنا وإذا نقل نفتح قل رب اللي بلو ولقي ربي والأنبياء ربي لو وباقي نتمرح قل قبي صلاح نركب ومنابرتنا هدف وطمطم قلت تركب.

حبنا ما تنسيك دي بحل فدرس دي بدقم ناي نبيع لاجة عنا ونبيع لاجة رب للأكيو إقل إيهاب والسيتي جزابيل أصنام للعبد العلو إقل الحزر وقل شعب إسرائيل دي بعبادة رب إقل لكم لا قبلو إقل ليدي زلام كم يكمت لوادا بقدرت ناي ربي وكم سلوم إساد كم تتكرر لوادا كم معجزت ناي ربي وقدرت رب الأرقى نبيتو اللي نبي اللي إقل شعب إسرائيل تربق اللي بلس بزح لا جربه ولا مكرا نبيته ورب قدرة الأرأيوم وأصنام كم ينفع وكبير بريد آتا لتعوت لك عباد زح ومن رب العلوت فلل وبدا كم قنحو حلاك لحبرة وشعب إسرائيل تربق اللي بلسا وترت عباي العلا تقلو قدرة ربق الأرأي إقل لشعب وكل وقت قدرتنا يا ربي نرأيه ونرأيه عباي كمتا وربي كمرادكم وده ويقبل مسلنا كم وده وأقبونا يا آدمي حوانكم تو وقبيو قبي ربي قبي لباقات وطعفحت منا لألوط حلاكم قنحو للأرئنا كم سلهما ربي كم قلو نبراكم ركبكم ودا وسرير نبراكم لمزوق لودا ولا نبرا لمبل كم تتبارك لودا وبزح والحود العلاقلة إقل ريم وقت الأنبرة ونبرة مسوف جيل لما تسقل على سريراي كل اللي بقدرة ربكم تو كرب لمخلوقكم مرادكم وديو كل أسك سريراي إقلكم قدمكم ودا العباية معجزات وقلت معجزات لودا نبيتو كعبنا ما تنسيت يوم دي بدقم ناي نبي يونس دي بقنة حاجيتو نبي يونس ربي إقل شعب مدينة نينوالة تبهل يبال أكيو لشعب اللي أصنام لعبد العلو وتم منا أشوريين لعلو توم وقلوم رسالتنا يا ربي مكر وتحذير قل هبوم للأكيو نبيتو هتو لكن يتكبتايا للأكات الله سبت هتو إسرائيلي على ولهم أشوريين عدنايو علو كأقلوم خير قل ركبي حزا كمدرع بد أسكو قل هرب ديب سفينة أتا رب لكن ورد قل هرب منكم يقدر رأيو ودي بس سفينة شمالات وصرف ريفوتات لأكا وأمواج قال بايا لا سفينة والتسفينة العلو بيلو مو ودينا من بعد زنبها الذي بالله سفينة بيلو وحري نبي يونس أسأل يوم أنا كنا من رب هرب عالكو بيليو واسهم دول كرو لاسهم دي بوادكا وكل العفش العلا دي بلا كفو قل سفينة وحقوها من يدا طيب انت دي بكتكر لاسهمو بعلى زنب انتات دول بيلو لكفون التبحر بيليو والتبحر لكفو التبحر كم لكفو سمكة عباي قليتو إلا سمكة إلا التكبدة سلس عمعل وسلس لالك لا بقدرة رب لكن حري من سفينة التشاطي قلقلتو وحقوهما رب الأكيو وقل شعب نيني نوا حزر يوم ومكر يوم وتقبي رب عقبلو بيليوم وتوبو سكة ملكم وكل قدام دي بربع أقبلها كديب إلا ديكم الله من رأي ربي فرصتكم لهيب كالأيد فرصت إقل آدمي وأبع سيانو ليتا كم يلقفو كقل نبي يونس دول قبي رب أبا وبنايو فكر دول مرحة وحريان رب دول أبا ربي يلقفيو قدرته رأيو وفرصتها بيو سلس عملو سلس لالي اتقب السمكت كلا كقب السمكت آدمي كفق النمبر قدر إجنا من قدرة عقلنا والعالكم تا نامر لكن ربي حتى يتقلبو ربي قل آدمي لمنا ولا شكا قل آدمي كمرادكم وديو ورب لكون للدنيا كل لخلقا كل دي بديهكم تو انري كربي لقفت قبي إجني بل ينقدر بزح معجزات انري كأي سري رايتو قل آدم نبر لمزي ويا آدمي تو نددعا إسات لمزي رب لكن كل قدر كتيبك بس سمكت سلس عمل وسلس لالي لكالا لكالا ايت فرصة لها بيو حقوهما آدمكم لتمرد وقلمي اندبيلة الحرق وربك قتلن اندبيلة اقل رب الدعاء نبي يونس ورب بيليو حق لابكا اقل تحرق حق لابكا اقل ربي اقل التعارج قهلك اقل بلاكا سمع بيليو دي بيلا من الرئينا ولا انبياما دي بغلطكم لتكرروا وقدام سبت قبقو زنب كما آدمي ديبكم واتقو قلنا عمر بنا كاكالايت فرصت ربكم الهيب
بكالت فرصت لرتنفع آدمي عقلكمتو ولاببكمتو إقن عامر بنا لكن فرصتو للابد دي وبكالت فرصت لرتنفع قاويكمتو واتحلاكم قيس إقن دا عامرنا فرصت لربل هاي بناتا بقن نتنفع وكالت فرصت قن حارف كم ألبنا نتفانيكم كحبونا ما تنسيتنا إلا أتقامات الإنسان معا إندا سمعناها إتمعالقن نوعلا وقبي ربي بقن نتمرح وتل حريق نحريان قنيدة وديبو قن نتنكب وسنيت لبلنا هتو سنيت كمتا عند آمرنا هتو لخلقينا سبت قبا كيت وسنيت هتو لأمراتا حنا لمسلنا سن لمسلنا كوي قلق با قدر وكوي لمسلنا سن قلق با سبت قدر ربي لبلنا تا عند سمعنا أبقى بيو قن نتمرح وجبنا إلا ودينا من قبي لمن عبرتنا معنت وطمطم وحدف ركب وتربلت تنكبت قبي كسعادة وفرح نركب.

حبونا ما تنسيت برنامج جبي صلاح لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعا ولو قام انتم بدنا نتمنى برنامج جبي صلاح اسئلتكم قل بلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت حبونا واسئلتكم قل بلس بفرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول كنت أجمله نتفانيكم ورأي من بكم التقلو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التلي برامج اللي كله دي بمنابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وهدف قلها اللي لسده وكل اللي موديو تقبعي سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع دي بوتو سبت اللي اندي سمعكمو مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت تناقشوا وسئلاتكم مثل قلت تناقشوا مثل قلت تسمعوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وترسلونا على رقم التليفون 0535976055 39 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريهات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الحوار السليم بين الزوجين، التفاهم يقلل المشاكل الأسرية.

أهلا وسهلا بمستمعي راديو سمر مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. معكم أنا القس فيليمون حسن، ونحن بنتكلم عن حياة الإيمان وحياة الإيمان بالأعمال. عاوزين نتعرض الليل ونتكلم عن إبراهيم أبونا في الإيمان. يعني شنو الكلام ده؟ يعني شنو إبراهيم أبونا في الإيمان؟ وأبونا بيات مستوى، إن كان إبراهيم يهودي ونحن جايين من الأمم فكيف يكون إبراهيم أبونا؟ الأسئلة دي والعنوان ده هنتكلم فيه بالتفصيل أكتر. بس جهزوا حاجاتكم، كتاب مقدس، ورقة وقلم، وخلينا نجي نقعد نتكلم مع بعض ونتحاور في الحلقة دي. إبراهيم أبونا في الإيمان يعني شنو؟ ده هو عنواننا، إبراهيم أبونا في الإيمان يعني شنو؟ وحاقد الكلام بتاعي ديا من الأصحاح الثالث رسالة غلاطية من عدد 6: كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. أعلم إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. والكتاب السبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن. الرسول بولس في حواره وفي نقاشه على مبدأ وعقيدة الإيمان بالرب يسوع المسيح فقط يقتبس من العهد القديم شخصية إبراهيم، ويقتبس إيمان إبراهيم في العهد القديم حتى يربط ما بين إيمان إبراهيم في العهد القديم وإيمان المؤمنين في العهد الجديد، ويخطهم كلهم تحت أن إبراهيم أبوهم. فلما نتكلم أن إبراهيم أبونا في الإيمان، شنو يا ترى بولس بيقول الكلام ده؟ وإحنا بنعرف إبراهيم يهودي، أو اليهود يعتبروا أنه يعني إبراهيم هو أبوهم في اليهودية. فهل يا ترى إبراهيم أبونا إحنا كمان من الخلفيات المختلفة الأممية؟ فالرسول بولس لأنه عاوز يأكد حججه أنه الإيمان هو بالرب يسوع المسيح فقط بدون أي إضافات تانية، فبيجيب بقى إبراهيم نموذج. يعني شنو إبراهيم نموذج؟ يعني عاوز يقول لهم إبراهيم لما آمن بالله، آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. لما إبراهيم آمن بالله ما كان في أي أعمال للناموس، ما كان في أي طقوس. أنتوا بتعرفوا أن الناموس وتفاصيل الناموس والشريعة خاصة التقصية دي جاءت بعد سنين طويلة، 430 سنة تقريبا، يعني من ظهور موسى، وموسى هو اللي أعطى الوصايا وتفاصيل الوصايا وتفاصيل الناموس. التقصية كانت أول أدبية. فإذا إيمان إبراهيم هو إيمان بعيد تماما من إيمان موسى. موسى اللي جاب الناموس وجاب الشريعة، إبراهيم لما آمن بربنا ما كان في لا ختان ولا في الناموس. الختان جاب بعد كده، ربنا ختن إبراهيم نفسه، إبراهيم اتختن في سن متأخر من حياته، يعني بعد ما آمن إبراهيم بسنين طويلة، حتى جاءت عملية العهد ما بين الله وبين إبراهيم في عملية الختان. لكن في الأساس إبراهيم لما آمن كانت العملية دي غير موجودة اللي هي عملية الختان. فإبراهيم إذن آمن بدون أي طقوس، بدون أي ممارسات، بدون أي ناموس، وبدون ظهور لأي شريعة. عشان كده اختبس الرسول بولس هنا وقال آمن إبراهيم بالله فقط، فقط آمن بالله، ما قال أي حاجة تاني، فقط آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. الله برر إبراهيم لمجرد أنه هو آمن. طيب حس بولس بيقودنا للحاجة دي، بيقول بالضبط بنفس المقدار: أعلم إذن أن الذين هم من الإيمان، الذين هم من الإيمان، إذن بيؤمنوا فقط بالإيمان بالمسيح يسوع بدون أعمال الناموس، بيعتبرهم بولس إنه ديل على إيمان إبراهيم
أو إبراهيم هو النموذج بتاعه، إبراهيم هو الأساس بتاع الإيمان بتاعه. إذن بيرجعني المؤمن بتاع الليلة بيقول له أنا عاوز أشبه إيمانك، تخيل إيمانك هو إيمان بالضبط على طريقة إيمان إبراهيم في اللحظة القديم، ما كان في لا ختال في الناموس ولا في الشريعة. فبرجعني بولس على هناك حتى يبرهن للمتهودين، يبرهن للمسيحيين من خلفية يهودية والمتشددين بعملية أعمال الناموس وعملية الختان، يبرهن لهم ويديهم دليل، يقول لهم ها شوف إبراهيم، إبراهيم لما آمن هل كان في ناموس؟ لا. في شريعة؟ ما في. في ختان؟ ما في. طيب يبقى إيمان الأمميين اللي جايين حسة دلوقت بيأمنوا بالمسيح هم أولاد إبراهيم. طيب كيف يفضل اليهود هم أولاد إبراهيم؟ برضو البيؤمنوا من خلفية يهودية يعتبروا أن إبراهيم أبوهم، فإبراهيم نموذج للاثنين. إن كنت أنا مؤمن وأنا أممي غير مختون، فأبوي إبراهيم باعتبار أن إبراهيم جال الإيمان بدون الختان، آمن إبراهيم بالله فأصيب له برا. إن كنت أنا يهودي وآمنت بالمسيح فأنا برضو ابن لإبراهيم. 200 ابن لإبراهيم لما الله قال له اتختن. فالمختونين هم يعتبروا إيمان على أساس إبراهيم، والما مختونين هم على أساس إيمان إبراهيم. فالاثنين بنعتبر إنه إبراهيم هو النموذج بتاعنا، هو نموذج الحياة بتاعتنا. فالما مختون بقى ما حيعاين لغلفه أو عدم ختانه كنوع من من الإحراج، يعني خاصة إنه إحنا عايشين في بيئة من حولنا بتعتقد بعدم الختان ده نجاسة وكده، فنحس بحرج. في حياة المسيحية ما عنده علاقة الموضوع ده نهائي بحياة الإيمان. وإبراهيم مرة تانية نموذج. أعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك يا جماعة هم أبناء إبراهيم، إن كانوا من خلفية يهودية أو من خلفية أممية. والكتاب السبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم. فبولس بيقول لهم شايفين الله سبق رأى في إبراهيم أن الله بالإيمان يبرر الأمم. شايفين الحصل؟ سبق فبشر إبراهيم، كلام مهم جدا، أن فيك تتبارك جميع الأمم. هللويا. إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن، سواء كان خلفياتهم يهودية أو سواء كانت خلفياتهم أممية، فالجميع إبراهيم نموذج لهم، فهم سيتباركون بإيمان إبراهيم، هم جميعهم تحت إيمان إبراهيم. وهنا أكون وصلت لك فكرة مهمة جدا، إنه أنت في المسيح يسوع أنت عندك الخلاص فقط عندما تؤمن بيسوع المسيح. خلونا نسمع ترنيمة ونرجع نلم كلامنا ونختم حلقتنا الليلة.

شكرا لكم تابعتونا في الترنيمة اللي فاتت، وأتمنى تكونوا متذكرين الكلام اللي احنا قلناه. وعنوان الحلقة بتاعتنا كانت إبراهيم أبونا في الإيمان يعني شنو، وتكلمنا مع بعض إنه مهما كانت خلفية بتاعتك أممية أو يهودية، آمنت بالمسيح فأنت تعتبر أنك أنت ماشي على إيمان إبراهيم، وإبراهيم هو النموذج بتاعنا. ما تخجل بإيمانك، ما تفتش على طقوس، ما تفتش على ممارسات تكمل به الإيمان بتاعك، لأنه أنت تقبلت في المسيح أصلا. يعني إن كنا نصلي ونصوم ونقوم ببعض الممارسات فقط لتثبيت علاقتنا مع الله ونمونا الروحي، ولكن ده لا بيزيد في الإيمان ولا بنقص في الإيمان. نحن مؤمنين، إن كنا مقتونين أو غير مقتونين فنحن نؤمن بالله، وده نموذج إبراهيم هو اللي عاش به هو اللي مشى به، ونحن ماشيين لهذا الأساس. ربنا يبارككم، شكرا لأنكم تابعتونا في الحلقة دي، وإن شاء الله يتجدد لقاءنا في الحلقة الجاية، فأتمنى برضو أنكم تتابعونا في دروس وحلقة جديدة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية، علاقة المرأة بأهل زوجها شكلها بيكون كيف. الحلقة دي مهمة لأنه فيها تعريف مهم جدا.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الدهبايات السمحات. إن شاء الله أنتم كويسات، إن شاء الله كلكم طيبات وسالمات. برضو لسه مكملين في موضوعنا العلاقات، وحنتكلم المرة دي عن حاجة مهمة جدا، علاقة المرأة بأهل زوجها، علاقة الزوجة بأهل زوجها. يعني الزوجة عندها أهل زوجها لازم تكون في علاقة مبنية بيناتهم على الود والاحترام. دي حتكون حلقتنا الليلة.

علاقة الزوجة بأهل زوجها دي حاجة مهمة يا دهبايا. علاقتك بأهل راجلك ديل لازم انت تكوني جزء منهم، عشان هم ديل أسرة راجلك الكبيرة، وبكون لازم لك دور في الأسرة دي وتكوني إضافة حقيقية لأهل راجلك، وديل يا هم أهل أولادك في المستقبل. هوي الدهبايا الفنجرية اللي بتحب النظام وكل شيء بقى تمام، علاقتك بأم راجلك وأخواته لازم تكون تمام التمام، عشان ده بيساعد في راحة وهدوء براجلك، وتخلي علاقتك معاهم تكون مستقرة، يعني ما تاخدي كل شيء تحدي وتقعدي في كل حاجة تنقنق وتنضمي معاهن على الطالعة والناس لو ترد ليهم. أنا معاك ممكن يكون زعلنك أو قال حاجة تضايقك، لكن يا دهبايا لازم تعرفي حاجات عشان تساعدك في فهم بعض الحاجات اللي بتحصل معاك دي. انت طبعا كانت علاقتك مع أسرتك وأخواتك علاقة جميلة مبنية على الثقة والمحبة، لأنه العلاقة دي قديمة، يعني أمك وأخواتك بيعرفوك كويس وبعرفوا طباعك وبعرفوا ردود أفعالك، وبتعرفي تسوي في المطبخ شنو وما بتعرفي تسوي شنو، وانت برضو بتعرفي تراضي ناس أمك عشان انت بتعرفي طبايعهم، وعارفة أمك بتحب الملاح ملح شوية زايد ولا ملح ناقص، وأختك بتحب البصل محمر شديد ولا الصلصة كتيرة، بتحب الجبنة بالكباب وجنزبيل شوية ولا الألوان اللي بيحبوها في اللبس، وانت طبعا بتحبيهن شديد، وكمال عرس ده كنت ما عايزة تزحي من جنبهن كله. أهل حاجات دي كلها مع بعض بتأثر في علاقتك بأهل زوجك، يعني انت هتحسي بالقربة في وسطهم، ده الناس جداد انت ما بتعرفيهم قبل كده، او حتى لو كان راجلك ده من اولاد اهلك بتحسي انك انت في حاجة ناقصاكي، ناس دعوتي انك تشوفيهم يومي وتشرب شايك معاهم الليلة ما فيشين. بس انت لازم تخطي هذا هبايا انه الناس الجديدين ديل اهلك، ومن جوا تكوني مقتنعة بالحاجة دي، تكوني مقتنعة انك انت هتكوني جزء منهم، وتطرد الخوف والقربة المعشعشة جواكي والكلام الكثير في راسك تودي وتجيبه فيه، ولو زول ضحك ساكت تقولي يمكن ضحك في مكياجي. لا يا دهبايا انت لازم تعدي نفسك واحدة من البيت ده، يلا انت فارقتي امك، احتبري انه دي ام جديدة ليكي وديل ياهن اخواتك، وجيتي لام تانية هتحتويكي بكل تفاصيلك، لو كنت ساكنة معاهن في بطن البيت ولا بجنك زيارات احتبريهن زي أمك وزي أخواتك. لازم تتعرفي عليهم، وعشان تتعرفي عليهم لازم في الأول تحبيهم زي نفسك، وتعودي تقولي لنسيبتك مثلا يمه بدل ما كلمة يا حاجة ولا يا عمتي. صحي ما في زول بحل محل الأم، بس انتي ممكن تقولي لها كلمة يمه دي بغرض المحبة، يعني عشان تقربي المسافة بينك وبينها، تخلي المسافة بيناتكم قريبة، وكلمة يمه بتحنن القلب شوية وبتحول العلاقة من علاقة جافة يا عمتي يا أمي، يعني بدل ما انت محتبرة انه دي عمتك وخط راجلك، هي حتحس انك انت محتبراها أمك، وانت برضو حتتعودي وانت بتقولي لها الكلمة دي تحتبريها انه أمك، وده بيزيل كتير يا الدهباية من الحواجز اللي بيناتكم. حنطلع فاصل يا الدهبايات، خليكم قراب ما تمشن بعيد، خليكم قراب، نطلع فاصل ونجي راجعين تاني نواصل في موضوع حلقتنا الليلة العلاقات الأسرية، لسه مكملين.

رجعنا لكم تاني يا دهبايات يا سمحات، إن شاء الله إنتن قريبات وسمعتننا. لسه مكملين في موضوعنا علاقة الزوجة بأهل زوجة، وزي ما قلت لكم يا دهبايات، إنتي داخلة على الناس ديل يا دهباية، لازم تحسسيهم إنك إنتي جزء منهم، لازم ما تحسسيهم إنك إنتي جزء قريب، ولازم تعوديهم إنهم يقبلوا فكرة وجودك في أسرتهم ويعتبروك جزء أصيل منها. والكلام ده بيعرفنه الدهبايات بالمثل السوداني، بيقولوا لك الشوكة في الكرة ما بتتلايم عليها، يعني كان طعنتك شوكة في كراعك ما طوال الكراع دي بتقبل الشوكة، بتبدأ تورم وبتبدأ شوية شوية تخزن، ولحد ما الشوكة دي يا إما اتعودت عليها وخلتها، يا إما طلعوها ويرتاحت. فانتي ما تخليكي شوكة يا دهبايا، بس برضو انتي حاولي انك تلتئم الأسرة عليكي وتصبحي جزء من الأسرة وما تكوني حد غريب فيها. واحتبري يا دهبايا انه بعد فترة العرس دي فترة نغاها بالنسبة ليكي، نسيبتك وحمواتك زي ما في جسم الزول في عملية زراعة الأعضاء بيكون في عدم ارتياح في الأول شوية حمى، وبعد ذاك الجسم بيتعود على العضو الجديد وبيبدأ عادي يتعامل معاه. انت برضو يا دهبايا أصبري عليهم شوية، أديهم وقت هما يتعاملوا معاك، يتعاملوا معاكي ويتقبلوك ويرتاحوا ليكي. ما كل ما قعدا يتونس براهم في حاجة بتخصهم انت طوال ترخي أضانك ولا تزعلي منهم ولا تقولي هن ما محتبرات اني واحدة منهم وهم بيقطعن فيني او تلاقيهم بيتكلمن فيني. لا يا دهبايا، انت عشان يشاركوكي الأسرار والأفراح والأتراح، اول حاجة زي ما قلت لك لازم تعاملي أم زوجك زي أمك بالضبط، وأخواته يتعاملي معاهم بالمحبة زي أخواتك بالضبط، وما تحاولي تعرفي الحاجات اللي ما قالوها ليكي، يعني الحاجة اللي قالوها ليكي انتي قولي فيها رأيك بوضوح، أما الحاجات اللي هم ما قالوها ليكي ما تسألي منها، خاصة ما تسألي زول من بر الأسرة عن الأسرار والحاجات اللي بتخص أسرتهم، لأنه الزول اللي بتسأليه ده ممكن يوصل ليكي الموضوع من وجهة نظره هو، وده بيخلي برضو حاجز بينك وبينه، وبيخلي برضو مسافة، وبيخلي ردود أفعالك بتبقى ما ردود أفعال بتساعد في إنه العلاقة دي تنمو. برضو يا دهبايا ما في داعي تدخل بين وبين أخوهم أو بين حماتك وبين ولده في كل صغيرة وكبيرة، هو زوجك لكن دي أسرته الكبيرة وهو عضو فيها من الأول قبل ما أنت تجي معاه، فما لازم كل ما يتكلم مع أخته بالراحة أو ضحك معاها طوالي أنت تتحسسي وتقولي في حاجة داسينها علي وهم بيتكلموا في شنو، وتبدي تفتش وهم بيتكلموا في شنو. لا يا دهبايا، دي أخته من قبال ما أنك أنت تكوني زوجتك. في حلقات العلاقات دي خلونا نفهم معنى العلاقات، ونخلي أي علاقة قايمة بذاتها، ما نخلي علاقة تدخل في علاقة تانية وتخريبها، زي ما قلنا قبل كده في حلقات إنه علاقة الأهل ما تدخل في علاقة الولد بزوجته وتخريبها، برضو نحن الليلة يا دهبايا دايرينك ما تتدخلي في علاقة راجلك بأهله وتحاولي تخربيها باعتبار إنه راجلك وخصك إنت براك. لا، هو بخصهم هم برضو عندهم حاجات كأسرة بينهم هم بتشاوروا فيها، حاجات ما بتخصك إنت بس بتخص أخته. جاها عريس دايرة تاخد رأيه في العريس، دايرة تشيل منه شوية مصاريف، دي حاجة بينه وبين أخوها وما بحق لك أنت إنك يا دهبايا تتدخلي فيها. بس بعد ما الأسرة دي تقبلك وتحتبرك زي بنتهم تماما، بيبدوا يتعاملوا معاك بطريقة تانية، بيبدوا يحكوا لك أسرارهم وياخدوا رأيك في حاجاتهم اللي بتخصهم هم كأسرة. بس يا دهبايا لما توصل العلاقات لمرحلة الصغة بيبدوا يشاوروك في حاجاتهم وياخدوا رايك، وانتوا كده بتكونوا مع بعض أسرة. ولازم تخلي علاقتك بأهل زوجك بعيدة من زوجك شوية، يعني انتي اتعاملي معهم هم، ما تخليه في النص، ما تكتر له الشكية منهم، ما تخليه كل مرة يذكرهم انه دي زوجتي والبعزها بعزني والبحبها بحبني. لا، ما تخلي زوجك جزء من علاقتك مع أهله، خلي علاقتك مع أهله علاقة بينك وبينه، حتى كان في نغاش ولا في كلام في حاجة ما عجبك حاولي تحليه بعيد من زوجك، ما تدخليه في النص بالعلاقة دي.
وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة يا دهبايات. فتكم بعافية، إن شاء الله مش ويجي ألقاكم تامات لا مات لا فقدات لا مفقودات.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح، الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم، بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع، حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم، حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بثقة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

0: أهلا وسهلا بالأحباء المستمعين والمشاهدين في كل مكان من راديو سمر، معاكم سمعان محجوب في جرعة وعي وجرعة جديدة من الوعي. دائما اتعلمنا ندي جرعات بسيطة تقدر تساعد الناس، ربما تتفق معانا أو تختلف معانا في الأطروحات اللي احنا بنطرحها، لكن دائما بنرحب بآرائك المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي. الليلة جرعة جديدة بعنوان ورا البروفايل. مرحبا بك ابتهاج السنوسي في حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي، ودائما بنتشارك في محاورة.
1: حباب كل الناس اللي بتسمعنا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حباب كل زول بيشاركنا بيتفق معانا في وجهة النظر أو بيختلف معانا. وراء البروفايل، خلف الستار،
0: هناك أشياء كثيرة.
1: حلقة أتمنى إنها تكون خفيفة الظل عليك. تعالوا مع بعض نتعلم ونشوف ماذا يوجد خلف الستار. ماذا يوجد خلف الستار؟ إلا يا سمعان ما واحد يرسل لك طلب صداقة أو يرسل لك رسالة وإنت تفتحها وممكن تقع في
0: المحظور.
1: في المحظور
0: الكثير طبعا من الأشياء بننزلك فيها، خاصة في الصفحات الزيدي. مرات نحن بنتعامل بعفوية وما بنكون عارفين ما يخفيه الشخص وراء البروفايل، ونحن بنتأكد يعني بدون ما نتأكد بنقبل الصداقات في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من هوية هذا الشخص،
1: لأنه في لحظة إنشاء الحسابات الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي ما بيقول لك جيب بطاقتك أو رقم جنسيتك أو رقم الوطن،
0: ما في براس هوية هناك،
1: ما في تحقيق شخصية لمن الزول ده. فبالتالي من حقك إنك تنشئ بدل الحساب 2 و3، ومن حقك إنك تنشئ باسم حقيقي أو اسم وهمي أو لقب أو غيره
0: أو أي اسم مستعار.
1: فمرات خلف البروفايل، فمرات وراء الستار يكون هناك السمية القاتلة. أنا عايزة أقول إنه عادي أنا بت ويرسل لي طلب صداقة ولد، ما طوالي حقول إنه الولد ده كعب، أو يرسل لي طلب الصداقة ده راجل، ما طوالي بقول كعب.
0: في ناس طبعاً يعني مهووسين إنهم يعملوا أصدقاء في الفيسبوك.
1: أيوة، هو أحياناً بالذات لو إنتي بنت وجاك طلب صداقة من ولد طهري تقول تسمي وتراجع الصور،
0: لأن كل الصور المخطوطة عدد المتابعين وعشان يكسبوا أموال
1: تحديداً، وكل الصور الموجودة في صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي بتكون صور جميلة ونحن قاعدين بشكل مهذب وبشكل حلو. فأنا عايزة أقول إنه ده المان، إحنا دي ما طبيعتنا، في فرق بين الواقع والمواقع، في فرق كبير بيناتهم. وبالتالي أنت بتحاول تكون الزول الجميل اللي بتكون جذاب، الزول اللي أي زول عايز يرسل لك طلب صداقة. خلينا نقول لو ولد رسل لبيت طلب صداقة أو بترسلت لولد طلب صداقة، قبل ما تقبله أنت محتاج تعمل 3 خطوات مهمة جدا جدا.
0: اللي هي شنو بتحتاج؟
1: 1، هل في أصدقاء مشتركين بينك وبين الزول ده؟ هل الزول ده خدتي صورته ولا خدتي وردة ولا فراشة ولا شجرة ولا عربية ولا قلب ولا خدتي لي أسد ولا خدتي فنجان كوباية؟ أحيانا الناس ما بتخط صور الشخصية، صورتك الشخصية أنا ما شايفاك هذا انت، ده ياهو سمعان، ده بروفايل
0: لو
1: سمعان.
0: حصل اي شيء ممكن انا اقدر اصلك،
1: ولو انه احيانا لما تتم سرقة حسابات الغير بيتم الاستعانة بصورك انت ذاتك واسمك، يكون صورة سمعان واسم سمعان، لكن ده ما سمعان الاساسي، ده ما سمعان، ده حساب تاني مزور أو حساب مهكر. لكن خليني أقول إنه أنا محتاجة أول حاجة أشوف أخش على الصفحة أتفقد هم نزول ده، وهل ده اسمه ولا لقب، وهل أنا بقدر أخش الصفحة ولا هو عامل لي قفلة، عامل لي لوت.
0: مرات بيقفلوا الصفحة.
1: فالسؤال هنا المنطقي، طيب أنت قافل معلوماتك وبياناتك الشخصية، أنا شنو اللي بخليني أقبل طلب صداقتك وأكون إنسانة منفتحة لك؟ أنت بالسهل تخش وتعمل وتشوف صفحتي وترسل لي طلبات صداقة. فخلينا ننتبه إنه ما وراء البروفايل، ما وراء الستار، هناك الكثير الكثير اللي المفترض نقيف عنده مرة واثنين وثلاثة.
0: مرات يبتهاج كمان يعني بنقبل الصداقات وبنقبل يعني بناء العلاقات في مواقع التواصل الاجتماعي، وابتدينا نتحاور مع زول ونتواصل معه، لكن محتاجين كمان نتأكد من نوع الرسائل اللي بيرسلها لنا الزول الثاني. مرات بيرسل رسائل ممكن تكون صعبة جدا. ليه أنا ما أوقفه في النقطة دي؟ إنه يا أخي أنت ما ترسل لي رسائل زي دي، لو رسلت لي أنا تاني بحظرك. لكن مرات ذاته من ساق وراء الكلام المعسول، يعني بنمشي وراء الكلام ونحن كأننا مرات بنرغب إنه يقولوا لنا كلام زي
1: ده. عشان كده عايزة أقول للزول اللي بينجر وراء عبارات رنانة معسولة. أو كلمات معسولة هي عبارات ذات شعور افتراضي لأنها في الافتراض. ما كل الأصدقاء اللي موجودين في حساباتك المختلفة هم أصدقاء حقيقيين، هي صداقات افتراضية، صداقات وعلاقات افتراضية. يعني مثلا لايك أو علامة أنا معجب أو أنا حبيت دي ما كلها قلوب قلوب قلوب، ما كلها
0: تعني الواقع فعلا يختلف. ممكن يخطل القلب في الفيسبوك أو كبير. في منصات التواصل الاجتماعي، لكن
1: فده شعور مغلف، ده شعور معلب
0: غير حقيقي،
1: ده شعور افتراضي غير حقيقي. نفترض أنه أنا معجبة به، قد ما أكون معجبة به. الحاجة الثانية الأهم من ده كله، في الفضاء الإسفيري في الكثير من الفيروسات والهاكرز الممكن عن طريق إنك أنت تقبل صداقتهم أو تقبل إنك هم يكونوا في لستة قائمة أصدقائك أو الناس اللي بتتواصل معاهم، قد يكون هاكر، قد يكون عايز يوصل للرقم السري أو حساباتك البنكية، وبالتالي بيوصل لكلمات المرور اللي ممكن تعرض أمانك وسلامتك بشكل كبير جدا جدا جدا. فكم من شخص كان عرضة للاحتيال وللنصب وللابتزاز لأنه قبل طلب صداقة أو لأنه رسلوا له وردة قالوا له اسمع لو رسلت الرسالة دي 20 مرة الله بيفتحها عليك، أو لو رسلت الرسالة دي هتسمع خبر طبعاً. حلو، أو لو رسلت الرسالة دي بيرسلوا لك دعم من وين وين،
0: بقت كثيرة طبعا.
1: ده هكر، ودي عبارة عن فيروسات بتهكر جهازك وبتبوظ معلوماتك الأساسية وبتعرضك للاحتيال وللنصب وبتعرض أمانك الشخصي
0: في خطر. بالمناسبة ابتهاج يعني بتعرض أمانك في خطر، وممكن تفقد حياتك بسبب إنك أنت مشيت ورا الرسالة وصدقت زول أنت بتتكلم معه أصلا أنت ما بتعرفه ولا بتجمعك معه علاقة ولا في أصدقاء مشتركين ولا أي حاجة. زول رسل رسالة وانت قبلت الرسالة دي وقال لك يا أخي لو رسلت حاجة معينة ممكن تحصل لك حاجة فلانية وتعال في المكان الفلاني واستلم، ولكن ربما يكون تجار أعضاء، ربما يكون ناس شغالين في جرائم كثيرة جدا ودخل نفسك في مشكلات كبيرة جدا، محتاجين نتأكد ونفحص كويس الزول اللي احنا بنتكلم معاه. لو ما عرفناه محتاجين طوالي نلغي الصداقة. كمان مرات بيدخلوا بمكالمات فيديو يا ابتهاج، يعني زول ما بعرفه يضرب لي فيديو داري يتكلم معاي وفي أوقات متأخرة من الليل.
1: مش بس يعني دي خطورة كبيرة جدا. في بداية إنشاء حسابك لو سمحت أقعد مع شخص مختص، لأنه داخل كل تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي في نظام أمان وتشفير، وبالتالي نحن استسهلنا الحكاية. فيسبوك أنا طوالي بعمل لي حساب، أطفال عندهم حسابات في الفيسبوك، وأطفال عندهم حسابات في الواتساب، وأطفال عندهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة جدا جدا. فبنلقى إنه الزول بيعمل التطبيقات وهي الضبط الافتراضي لها إنه الكاميرا تكون مفتوحة وإنه المايك يكون مفتوح، لأنه ما قعدت مع إنسان يعمل لك إجراءات الحماية الوقائية داخل التطبيقات المعينة. فمالو لو أديت الخبز لخبازينه، أقعد مع إنسان أقول يا أخي أنا دار أعمل حساب، كيف أستخدم حساب أكثر أمانا؟ نحن هنا في الحلقة دي الزول ممكن يحس بأنه لا أنا البرنامج ده سود لي في وشي وأنا تعني ماذا. أنا عايز أقول لك خليك على تواصل بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن في حياتك اليومية اتخذ إجراءات السلامة والتدابير الأساسية لأنك تخلق تواصل آمن. مثلا استخدام رقم المرور أو مفتاح المرور أو الباسورد أو رقمك السري. في زول بيكتب 1 2 3 4 5، ده سهل. فحاول استخدم رقم أو استخدم رمز يكون معقد تعرفه أنت وتربطه بحاجة شخصية. 2، ممكن تعمل الحساب برقم تلفونك أو تعمله بإيميل، لكن عشان تستعيد بياناتك أنت محتاج تعمله في إيميل وتخط الإيميل ده في ورقة مكتوبة. يعني ما ممكن حياتنا كلها تكون معلقة في التلفون. الشيء الثاني، التواصل الاجتماعي سفير مفتوح، فأنا ما ممكن أضع حياتي الخاصة في العام، فأنا محتاجة أتوخى الحذر وأنا بنشر صوري ومن اللي يتعامل مع صوري ومن اللي ينزل منها. شيء تاني مهم جدا، خلينا ندي جرعة وعي للشباب المراهقين والمراهقات ونعلمهم إنه ما أي زول يقول لك يرسل لي صورتك وإنت مثلا لابسة هدوم خفيفة أو إنت قاعدة في البيت بطريقة معينة، لأن حاليا في الذكاء الصناعي بيتم دبلجة الصور والصوت، وممكن تكون عرضة للابتزاز وعرضة للتهديد والتنمر في وسائل من استخدامنا الغير مدروس والغير محسوب لوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط للأسف الشديد هي منتشرة أكثر من الدول الثانية. الناس الثانية ما قاعدة تضيع زمان الميجابايت حقتها في الدنيا في العالم يعني مقارنة مع الشرق الأوسط. إحنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فيه نوع من الإدمان، فيه نوع من التبديد لأموالنا ولوكتنا بدون حساب. يعني عادي الزول بيقعد في الفيسبوك والواتساب والتطبيقات الاجتماعية 3-4 ساعات
0: بالذات في أفريقيا وفي بلدنا السودان.
1: أنا ممكن أحرق حلتي عشان أنا فاتح فاتح الفيسبوك أو الواتساب. أنا ممكن أجرح شعور زول لأني بنشر حاجة عني خاصة هي ممكن تكون سبب عثرة لإنسان تاني. إحنا محتاجين ننتبه في تعاملنا الخاص وتعاملنا العام في وسائل التواصل الاجتماعي وما نكون متاحين ومنفتحين في الفضاء الإسفيري عشان ما نكون عرضة للاستغلال وللتنمر وللابتزاز الإلكتروني وللجرائم الإلكترونية اللي بقت منتشرة في وسط عالمنا الحالي.
0: نحتاج عزيزتي ابتهاج وكل الناس اللي بيسمعونا دائما نضيف الناس اللي في الفيسبوك اللي بتجمع لي معهم علاقات شغل، علاقات قرابة، الناس اللي أنا ممكن بتواصل معهم في المحيط بتاعي وأقدر أحمي نفسي من كل جريمة إلكترونية ممكن تجي علي بدون ما أدخل نفسي في مشاكل. محتاج كمان أراعي لقواعد السلامة الإلكترونية والأمان واتصل بالناس المختصين زي ما أنت قلتي، دي حاجة مهمة جدا ممكن تفيدنا. وكمان نرفض أي صداقة مجبوهة. نحن بنقدر نعرف من الناس من خلال كلامهم اللي بيتكتب في الفيسبوك، منشوراتهم، تعليقاتهم، صورهم اللي بينشروها. لو حاجات ما بتشبهني، ما بتمثلني أو ما جزء مني، أنا محتاج ما أكون جزء من الصداقة دي. ما في حاجة أنا مجبورة عليها إلا لو أنا داير أصلا أستمر في الجزئية دي.
1: كلمات رنانة وعبارات قوية تسويقية ترويجية إنه أربح، جاتك جائزة، دوس، رسل الباسورد بتاع حسابك البنكي، دي كلها عبارة عن هاكرز وفيروسات بتخترق حسابك. ما تنصاغ وراء جملة اربح، هتربح بدون فقط انك تابع اللينك، فلينك يوصلك لرابط، لرابط يوصلك للينك، ولينك يوصلك للينك، لحد ما تلقى انه كل معلوماتك وبياناتك اتنقلت للطرف الاخر. لانه زي ما في وسائل للحماية للحسابات الخاصة في التطبيقات الاجتماعية المختلفة، كمان في ناس متخصصين في صناعة الهكر والفيروسات والتعدي على خصوصيات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. عالم كبير، عالم مثير، عالم مربح، ولكن طريقة استخدامنا وأسلوبنا والشكل اللي بننشئ به وحساباتنا وبنتعامل به يوميا محتاج إلى دراسة ومحتاج إلى وعي.
0: بالتأكيد شكرا ابتهاج، وصلنا للنهايات. نحتاج دائما نحترز ونحن بنتعامل مع الصفحات المختلفة ونتأكد ما وراء البروفايل، لأنه ممكن يكون في وهم، يكون في خداع، يكون في زيف، يكون في أشياء كثيرة جدا تقودنا للإدمان، تقودنا للمخدرات، تقودنا لجرائم كثيرة جدا، ونبقى إحنا الضحايا. فعشان كده محتاجين نتأكد من كل حاجة بنعملها قبل ما نمشي أي خطوة لقدام. بشكرك جدا وبشكر كل الناس اللي استمعت لحلقة الليلة من برنامجكم جرعة وعي. راسلونا، تابعونا، لو عندكم أي استفسارات زيادة تقدروا تتواصلوا معنا من خلال البريد الإلكتروني ميل @radiosamar.com، ومستعدين دائما نستقبل أسئلتكم. شكرا ابتهاج، وشكرا لكل مستمعي ومشاهدي راديو سمر.
1: 24 ساعة هي هدي ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بأنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضيين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب حبابك.
0: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ افتكر يا ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم اوقاتنا خاصة في السودان.
1: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية. ما فاضية مشغولة
0: تطلع على وتدخل طول. تطلع وتدخل.
1: كثير من المهام بتحتاج إن إحنا نرتب ونقسم الوقت. أنا عايزة أقول لو الإنسان بيدرك قيمة الوقت وإنه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزنه فيه أو خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فأنت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
0: عادي.
1: أسمعني تعالني الساعة 3 4 5 انتظرتني ما جيت يا زول 6 و7 أقول لك حاجة 8 أمشي.
0: 8 أمشي
1: دي كم ساعة؟
0: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
1: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوا بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3 4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، ناهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها ونحن ما فاضيين، مشدوهين جاريين صباح مساء ليل تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
0: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
1: تعال نتونس
0: ناخد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة نقضي كل اليوم ممكن نقضي في حاجات
1: نفرق
0: نخط الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
1: مواعيد سودانية
0: محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي، لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
1: ولأنه حتى لما أنا أقول لك ده معلوم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
0: يعني حاجة صعبة جدا.
1: الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر الزمن. فأنا محتاجة لي عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية. يا ساعة وعدت، يعني شنو كان استنيتني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة بنعتذر على التأخير.
0: بنزعل من الزول اللي انتظرنا ومشى، بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
1: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا
0: انتظرتك وأنت ما جيت.
1: أيوة، فإحنا محتاجين نعمل لده. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
0: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
1: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن وما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. 2، خليني فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها. أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي يديك الدواء في موعده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
0: ما بيستحمل.
1: فإحنا المفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء، ضاعت على وجبة هنا يبلع العلاج 3 مرات كيف؟ فادعاءنا الزائف
0: كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
1: لخبطة شديدة
0: في وقت واحد.
1: أيوة.
0: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة وما عندنا أي خطط في حياتنا.
1: فادعاءنا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي،
0: وتقضي
1: ما ذاكرت مالك
0: جداً.
1: ما قاعد مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل به، ونلقى وقت نقضي به حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضي،
0: بنتزمر ونتضايق ودايرين نمش ودايرين نخلص.
1: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
0: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة ابتهاج.
1: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي، وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بيبدأ 2 ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة أنه أهتم بأنه أخذ مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخذ الطشت أسي 10 صباحا ما أغسل إلا 6 مساء. حأقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأ الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن. فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت، عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمل في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه، ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 معقولة اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير. محتاجة اقسم انشطتي خلال اليوم. انا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي الـ 24 ساعة دي؟
0: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة. الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
1: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور، لكن بتمتد من 10 لحد 12 دي ساعة فطور،
0: ويجوا بعد الفطور طوالي ماشيين
1: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر، امضى ومعاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فانا محتاجة، مرات كتيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن ناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة امور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
0: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
1: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة.
0: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول ناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم، وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك، وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
1: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في إنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
0: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
1: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات أنت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
0: نرتب أولوياتنا.
1: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كثيرة بتفوتنا،
0: والعالم
1: محتاجين يفوتنا. إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت، إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
0: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
1: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
0: شكرا جزيلا ابتهاج.
1: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
8: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
1: فوقف رئيس الأحبار وقال:
3: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
1: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
3: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
1: فقال له عيسى:
2: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
3: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: أجابوه:
9: إنه يستحق الموت.
1: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
4: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
1: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
1: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
1: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بحرغة.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع. بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حسن سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: فلما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.